تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انتي تعرف علاش؟
2: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
3: قبس من الإيمان،
4: قبس من الإيمان.
5: أوفي أكسجين فام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: ونهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات، إن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع. ألف تحية للمستمعين الطيبين أوفياء أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نحن نسبح ونحييو عن الجميع، ونسبح أيضا على توت ليكيب اللي معنا، زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إيبيذي ولدة آدم، أيضا عنا مرام الهزلي، صديقنا سي محفوظ ونادية الشعامبي وألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فام. نقول لكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، 12 صفر 1448، التوقيت مستمعين الغالين 6:46. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. أكسجين فهم كل عادة توصي الجميع بالاحتياط وردوا بالنا في السياقة، حزام الأمان أكيد نعملوه أكيد باش نضمن سلامتنا ونتجنب الإفراط في السرعة. قدرة ربي كما خرجنا من ديارنا ونبحث عائلتنا لباس، نرجع لديارنا في أحسن الظروف والأحوال. دعاء السفر اللي هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أمين يا خالق هذا الكون. حبيت نحكي اليوم على الكلمة الطيبة، الكلمة الحلوة هي أجمل هدية نسبحوا بها على عباد ونتعاملوا بها مع بعضنا. فما عباد للأسف ما عارفش يحكي لا مع زوجته لا مع أولاده لا مع الناس اللي يخدموا معاه، ولا حتى يبدو قاعدين في مقهى ولا حاجة، ألا غالب يجي يقول صحة يقول كلمة أخرى غير الصحة وغير الكلمة الحلوة. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله وينتهي بما قسمه الله لنا. إنسان ديما نبدأ الصباح نتوكل على ربي، يا ربي العمل عليك وشد فيك، نذكر ربي أيضا، وكل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر يعني مجزوم وما تنزلش فيه البركة. والنهار متين نحبوه ينتهي بنرضى باللي قدر هنا ربي خدر عن خدمنا، بذلنا مجهودات عملنا اللي علينا، تبقى النتيجة عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك احنا ديما نقوله ونفوض أمورنا إلى الله. صباح القلوب الصافية التي لا

0: تحمل إلا الود والخير للجميع. فما برشا عباد قلوبهم ديما مقولوا قلبه أكحل، وقعت تفاهم، وقعت حاجة، وقعت كذا، ديما يقعد شاد البغض، وديما يقعد ينق معك الإنسان ذاك حتى يسلم عليه، يسلم عليه ولا يضحك معه ضحكة صفراوية. لا، نغلطوا، نسامحوا مع بعضنا، نرجعوا بطبيعة الحال ترجع العلاقات إلى سلف العهد متاعها، وكل ابن آدم خطاء وخير خطائنا التوابون. عيب ولد ولا بنية تبقى مدة طويلة ما تكلمش بوها ولا أمها، والمفروض أنه الأولاد يعتذروا لآبائهم وأمهاتهم. المفروض أنه كي يبدأ الوليد ولا البنية تشوف روحها غلطة، ولو مش تعالي وتكبر كي تبدأ تقعد مدة ذيك يعني طويلة بينك وبين بوك وبين أمك. ومش عيب إنسان كيجي الإنسان حتى أصغر منه في السن، سمحني يا مرام ولا يا أمل ولا يا عمار ولا يا صالح، راني غلطت معاك ونرجع كما كنا قبل ونعتذر. راهو الشيطان من صفات إبليس التكبر، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، صدق الله تعالى. إن شاء الله نكون متواضعين، إن شاء الله رب يرزقنا بلين القلب. عذاك احنا نقول يا رب حقق لنا كل أمر جميل ننتظره، يا رب اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. يا رب ارزقنا سعادة الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها يا عظيم يا منان. في النهاية عندنا ذو شخصيات بارزة وعندها قيمة في ولاية بنزرت وفي تونس، هما سي عز الدين القوي وسي محمد علي بقيد حسين، الرئيسين السابقين لنادي البنزرتي. ربي يرحمهم وينعمهم ويرحم كل الناس العزاز علينا اللي فقدناهم. وذيك حال الدنيا اليوم ابتسامة، غدوة ما فماش ابتسامة، فما شوية هكا تأسف وشوية أحزان، وذاك هو مصير الناس كل. ربي يشفينا، ربي يمتع الناس كل بالصحة والعافية، وربي حقق طموحات برشا شباب عنده طموحات باش يعرس ولا باش يخدم ولا كذا. وربي يحفظ لنا ايضا تونس الخضراء، تونس الحبيبه من قلوب الحاقدين والحاسدين. امين يا رب العالمين. نهاركم زين، ونخليكم مع امل، ودمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسجين.
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنفك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
7: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زاده. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيد ان لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
8: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
9: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
8: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
9: اما ديما نحتار شنو ناخو.
8: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
9: ايكرون سولير ب 19900؟
8: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
9: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
8: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
10: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
11: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
12: سنة مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: Harikdin, harikdin.
1: Harikdin, harikdin,
2: harikdin. Harikdin.
3: صباح النور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم اسعد الايام. الناس اللي بهم شي على 90 فين اللي تابعوا فينا، الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم دقله وحليب، ان شاء الله يتعدلكم نهار مزين كيفكم وكما قلوبكم. الناس اللي تابعوا فينا والناس اللي يسمعوا فينا، اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، معكم مرام الهلي في تعويض زميلتي ناديه شعامي. ان شاء الله غدوه ترجع لكم معايا كيما العاده وكيما تعودتوا. سي محفوظ جراح، صباح النور سي محفوظ.
4: أنا صباح الخير، نهارك سعيد.
3: أهلا وسهلا،
4: تحياتي، مرحبا بك، وتحية إلى زميلتي وصديقتي وبنتي العزيزة ندوش.
3: ندوش
4: ما نجح عنك، كنت وهذا ماما أنا السيدة المخرجة.
3: أنا زفت
4: أم آدم، أم دندم، تبارك الله، فريق متماسك، وكذلك معنا السيد الأستاذ فتح الباي وكل الفريق العامل معنا هذا الصباح، تحية لهم جميعا وللسادة المستمعين والمستمعات العزيزات. قولوا نهاركم طيب إن شاء الله، وبالتوفيق وبداية أسبوع نشيطة إن شاء الله، وتحية تونس كالعادة دائما، تحية تونس العزيزة،
3: تحية تونس دائما وأبدا. بعد شوي بنرجع نحكي برشا تفاصيل، نحكي على 25 جويلية، الاحتفالات اللي صارت ب 25 جويلية، التحركات اللي صارت في شارع تونسي، كيف باش نحكي على الضوء والماء، الأمور كأنه رجعت طبيعية، رجعت للنسق متاحة، رجعت للنسق متاحة العادي. باش نحكي في برشا مواضيع اللي تهم الرأي العام إن شاء الله، لكن قبل خلينا نشوفوا الطقس كيفاش باش يكون، ونعملوا طلع على أحوال الجوية كيفاش باش تكون اليوم، وكيف أبار الأحوال متاع الطقس متاعنا باش نشوفوا أحوالنا احنا في الغوسكوب كيفاش باش تكون. دونك توت سويت ميتيو ميتيو ميتيو. الطقس اليوم الاثنين 27 جويلية 2026، كما لاحظناه الناس الكل، العباد اللي خرجت صباح بكري والعباد اللي تخدم بكري، رينا اللي طقس مغيم، حسينا فما نسمه بارده مزيانه محليها، باش نلقاو هالطقس دونك اليوم مغيم جزئيا، احيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط. درجه الحراره باش تتراوح بين 28 و35 درجة في الشمال والمناطق الساحليه والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة في بقية الجهات ما عدا الجنوب الغربي، وين باش تتراوح في درجة الحرارة القصوى بين 37 و47 درجة مع ظهور شهيلي. بالنسبة للريح باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة للبحر باش يكون عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، والبحر يا سادة مستمعين راهو ما يعومش هالايامات هذوما، خاطر قاعدين نراو في ريح، ودونك كي نراو الطقس كيبدا داخل بعض فما شويه ريح، اوتوماتيكمون البحر باش يكون هايج، اوتوماتيكمون باش نلقاو موجه في البحر، معناها تمنع السباحه،
4: معناها
3: منجازفوش برواحنا.
4: الحماية المدني
3: فوالا، منجازفوش برواحنا.
4: الشواطئ ماهيش مخليه من روحها تحط لك علم تقول لك يا تعوم يا ما تعومش،
3: تقول
4: لك ما تعومش ما تعومش.
3: اما سي محفوظ بالنسبه للشواطئ المحروسه،
4: المحروسه
3: فما شواطئ ما فيهاش،
4: السد المستمعين كلهم الى اغلب الشواطئ حتى الغير محروسه يا اخي ما يعومش ما يعومش.
3: صحيح شو. يعني بالنسبه ليهم ما فما عبيد ساعات تمشي للشاطئ يبدا
4: في
3: الحمايه المدنيه ويقول لك انا ما ريتوش، اللي هما حاطين فيها علامه اللي هو ما يعومش. سي محفوظ درجه الحراره 28 و35، انا برشا ما ريناهوش الرقم، انا سافي لونتون،
4: كل شيء كيجينا نشوف النشر الجويه، انا اضطر الرياح جاي من الشمال نضطرها حتى نتسير، لانه نعرف اللي جايه برود، جايه نسمات، جايه نسمات بحريه، وجايه كذلك امطار، مش كما من الجنوب، من الجنوب بيجينا كان الشهيلي،
3: يجي سخانه، مساكن اهلينا في الجنوب ان شاء الله ربي
4: معاهم.
3: احنا بدات تبرد علينا، بدات تبرد علينا شويه وبدات تنسم علينا شويه، هما مازال عندهم الشهيلي
4: بين درجه الحراره
3: 47 درجه. احنا شفنا انت شنو جينا في الطقس، نشوفوا شنو جينا في حظنا، شنو فما زعما اليوم
4: ربي، ثم بعض الابراج،
3: بعض الابراج اللي نركز عليه
4: والجوزاء، شوفوا يومي
3: نعملوها بعد بيو كي خلينا نرتحوا شوية ونشوفوا زي محفوظ شنية لبرج اللي حبي يركز عليه مش الخلفية بتاعه وبعد نرجع نعملوا لغوسكوب. دونك مازلنا متواصلين معاكم حتى الأحداش.

0: aïe, aïe.
1: Radio Oxygène FM.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش ما دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
5: ريحة البلاد وين لمات التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
6: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
7: اسمعي يعني وتبع الضمان
8: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام واثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش كلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيغ توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
9: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
10: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha l'karhabtek yoddouk. Ou ma'ahum, tinsash qawta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاي 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
11: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابردانت وكتلت بولي، وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
0: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانوجين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للمسوق تحبك. اكسجين افهم

0: نهارك زين؟ نهاركم زين، نهاركم أسعد ليين من الناس اللي قاعدة تبع فينا واللي قاعدة تسمع فينا على 90 FM على 104.5 وعلى سيت متاعنا www.radiooxygene.tn. فما شكون قاعد يستنى على أحر من الجمر في الأبراج وفي الحظ متاعنا لليوم؟ بون نعذرك أنا سي محفوظ على خاطرها بداية أسبوع، فما هكا عبيت تستبيخت بالأبراج أكي تعطينا شوية طاقة إيجابية.
1: أنا نحب نعرف عليهم كل شيء
0: أو قالها علنا
1: أنت يذكروا من ورائي أم لا، وعلى رأسهم نادية الشعامي وكذلك اللي برجها بالحوت
0: تو باش نعرف عليهم كل شيء
1: والجوزة
0: هكا والجوزة. دونك توت سويت لوغوسكوب. حظك إيش يقول لك؟ حظك إيش يقول لك؟ أي سيدي خلينا نبدأ بالحمل اليوم باش تطلع اليوم على ما كله على كل ما هو جديد من خلال بعض المكالمات الهاتفية وإلا تلقي بعض الرسائل والإيميلات، وربما فباش يكون باش يقترح عليك أفكار رائعة. برج الثور باش تكون مسرور جدا اليوم لمجرد أنك باش تبدأ مشروع جديد يعاونك على القضاء على مشاعر القلق والفراغ وعدم الانشغال بأي شيء يسببين سببين رئيسيين الشعور بالقلق.
1: أيوة نادية غدوة نتحاسبوا
0: اليوم هيك مسؤولة جدا.
1: الحمد لله.
0: برج جبزي أعمالك تصير اليوم بالطريقة الإيجابية اللي تحلم بها، تنجم تحتاج لكل طاقاتك ومهاراتك خلال إجراء مفاوضات مهنية تؤمن لك المحافظة على مصالحك.
1: اسمع الجوزاسي
0: شنعملوا مفاوضات. برج السرطان أنت لست صبورا ولكن اليوم تنجم تتغلب وتنجم تتحلى به باش تتغلب على لحظات الخوف والأزمات اللي تنجم تتعدى بهم. برج الأسد اليوم باش تكون منفعل جدا بسبب ردود أفعال تنجم تكون أصدقائك وإلى زملائك وما عندكش حتى ردود وإلى كلام تحب تخبرهم به، لكن تستطيع التعبير على الحاجات اللي تنجم تكون دور في مخك. برج العذراء اليوم باش تحس شوية بالكسل، تنجم تمر برشا سوايع من غير ما تعمل فيهم حتى شيء، لكن بالنسبة لك أنت حاول ديما أنك تكون إيجابي. برج الميزان تتعامل مع كل الأمور بجدية اليوم وتتحلى بالصبر، وهذا باش يكون عنده مردود إيجابي بالتأكيد باش تعيش حالة من القلق اليوم، حالة هكا طفيفة من القلق والاضطراب العاطفي. برج العقرب مازالت النتائج الإيجابية للأعمال متاعك تظهر على التوالي باش تزيد من إصرارك وتصميمك على الخدمة بطريقتك الخاصة والمتميزة بك أنت. برج القوس باش يكون اليوم مناسب لتنفيذ أي مشروع والقيام ببعض الاستثمارات وحتى التدقيق في أعمالك وتجنب الأخطاء إذا كانت العلاقة تتطلب منك المجازفة. برج الجدي تركز طاقتك ومجهودك اليوم على أمر غريب وهو الاهتمام بالدراسة وإلا حاجات تبع تبع صحتك، معناها الحاجات اللي تبع صحتنا. برج الدلو الأمور باش ترجع لطبيعتها اليوم بعد فترة من القلق ومتعب اللي كنت تعدى بها خلال الأيامات اللي تعديت خاصة في الجانب العاطفي. ونختموا بالحوت. برج الحوت اليوم تختفي بعض الإيجابيات اللي تحيط بالفترة هذه الشديدة الحيوية من السنة، هي بريود فيها برشا حيوية لكن اليوم باش تختفي شوية الإيجابيات اللي حسها برج الحوت. ينجم يكون مزاجك النفسي موش ولا برد اليوم وتنجم تكون الحالة الصحية زيدة كي يلزمنا شوية نراجعوها ويلزمنا شوية نركز معها. وكذا ما كانوا الأبراج متاعنا لليوم. سفاسي محفوظ
1: الحوت هو لي البارحة ما جاء مشكل باش يسجل هدف لأن المرمى شاد فيه
0: المرمى فيها مشكلة
1: هدم شاد حراس مرمى مخلع حتى كورة تعد.
0: تحية الأدومة، الأدومة اللي قاعدين يسمعوا فينا هو ولد زميلتنا أمل إيبيدي. دونك من الغوسكوب ومن الحظ خلينا نتعديو للأخبار متاعنا، خلينا نبدأو نحكي ونبدأو نهارنا بالمعلومات وبالمعطيات وخلينا نتقاسموا كيف نتشاركوا الأخبار مع السادة المستمعين. تتسويت في ريكاب ميديا. سي محفوظ في ريكاب ميديا باش نحكيو على زوز حاجات في حاجة واحدة باش نرجعو مع بعضنا لنهار السبت. نهار السبت اللي هو 25 جويليا. 25 جويليا اللي هو عيد الجمهورية. في نفس الوقت 25 جويليا هو النهار اللي دخلت فيه سيدي بوسعيد في التراث العالمي اليونسكو. قبل ما نحكيه على سيدي بوسعيد خلينا نحكيه على عيد الجمهورية.
1: عيد الجمهورية هو الحقيقة مطلب شعبي عبر عليه المجلس التأسيسي في حينما استقلت البلاد التونسية عام 1956 وأقر إلغاء النظام الملكي وتعويضه بالنظام الجمهوري. وكان ذلك في 25 جويلية وكانت خرجت الجماهير الشعبية نساء ورجالا وأطفالا كبارا وصغارا يحتفلون بذلك اليوم وبقي كذلك. وحتى أن الشباب اللي فيما بعد خرجوا كانوا يسميهم الزعيم بورقيبة الله يرحمه وينعمه ويسميهم بناة الجمهورية. وبناة الجمهورية هم الشبيبة في ذلك الوقت الشبيبة التونسية اللي هم بناوها الجمهورية بالحق بناوا الدولة الوطنية الجديدة. ومن ذلك الوقت بدأت ملامح أو تأسيس في الجمهورية تأسيس السيادة الوطنية وأصبح تونس الأمن التونسي تونس الجيش التونسي وتأسيس الجيش التونسي وتأسيس تونس الإدارة تونس الديوانة. يعني السيادة التونسية خذت حجمها وخذت تصورها المستقبلي للدولة الوطنية الوليدة. من ذلك قال الشعب يحتفل ب 25 جويلية ومجيش الاستقلال أو الجمهورية لم تبنى هكذا تبنيت بالدم
0: تبنيت
1: بالدم الشهداء وبالتضحيات متاع التوانسة وبقيادة حكيمة كانت في ذلك الوقت سواء الاتحاد العام التونسي للشغل نقوله وبصوت عالي والشهيد فرحات حشاد على رأسهم أو الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة. هذا هو بنية الجمهورية وبقوا التوانسة يحتفلوا ب 25 جويلية. وحينما وقع على تونس بعد 2011 ضغط وعشرية تسمى بالعشرية السوداء فعلا معناها الشعب التونسي تحرك والشعب التونسي هو شعب يخزن ولكن حينما ينطلق للتغيير ما يوقفه حتى شيء ما يوقفه حتى شيء واد هادر أو بحر هادر هايش ما عاد يحبسه حتى شيء. قام في 25 جويلية بالتغيير والمطالبة بالتغيير واستجاب السيد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت
0: 2021
1: اللي هو السيد قيس سعيد استجاب إلى رغبات الشعب رغباته وطلباته. من ثم انطلقت 25 جويلية دوبل معناها ولات جمهورية مع وقفة تصحيحية مع حركة تصحيحية للمسار لأنه كانت البلاد ماشية فيها فوف بصراحة على نسوا هذا إرهاب وقتل ودم وتواسع وليموتوا في الشارع ما
0: تمنعوش في الإدارات
1: كورونا سينا كل شيء سينا
0: بي سي محفوظ. خلينا نحط طول الموضوع هذا على جنب وخلينا نركز في نقطة أخرى. محفوظ الجراحي كإنسان عطاء للوطن هذايا بين 56 و 2026 كيفاش ترى تونس توا
1: راها
0: شنو الحالة يعني متاع تونس اللي تراها فيها توا؟
1: راها إذا كان كما ديما نقولها توطدت الجبهة الداخلية تقوات الجبهة الداخلية الشعبية

0: نزيدوا يقويوا الازمه
1: ويعملوا هذيك المؤثرات او المؤثرات لل الوضع الاقتصادي الرديء على المستوى الدولي على المستوى العالمي. الناس تتشكى في أوروبا، حتى العمال والموظفين في أوروبا زادة كيف كيف، عندهم ظروف قاسية اجتماعيا. فما بالك بالدول اللي سائرة في طريق النمو أو هي ما زالت تبحث بعد العشرية اللي مرينا بها، العشرية كالحة كما نقول هنا، والعشرية دحيسة، ظلمة دحيسة منها. أي بالحق منها وصلت ده نشوف في قوة من النور ومن الضوء في آخر المسار، أو هي تهدينا إلى المسار. فما على التوانسة، وهذا رأينا من الأول، احنا من عام بداية السبعينات احنا نناضل من أجل هذه اللحظة، لحظة السيادة الوطنية، لحظة الندية مع الآخر، مع الآخر مهما كان أوروبي أو الآخر العربي، ونحن دعاة الأمة العربية الواحدة ماذا بينا، وفتح انفتاح السوق العربية اللي حد الآن ما تعملش بأسف.
0: صحيح.
1: هاي تونس تحاور في السوق الأفريقية باستعمل الفلتراسيون
0: المغربية،
1: تدخل للسوق الأفريقية. حتى السوق المغربية ما عملناش بين تونس وليبيا والجزائر وموريتانيا، ما قديناش نعملوها رغم عملنا اتحاد المغرب العربي، ولكن الاتحاد ميت. باللي تعمل ميت، هذا كان مطلب الزعماء في ذلك الوقت، ويتفكروا الناس ربما اللي هم يهتموا بالتاريخ في مؤتمر طنجة بالمغرب. اتفقوا الزعماء في ذلك الوقت على تأسيس المغرب العربي الكبير يسموه. ومن وقتها ما تعملش المغرب العربي الكبير لحد الآن على المستوى الاقتصادي الأخر، على الأقل على مستوى تنقل البضائع وسوق منها تكون مغاربية. هذا مقاش، هذا بصراحة قاعدة تحاول تونس أن تفتح قوة من هنا، بس تدخل علاقتنا طيبة بالأشقاء الجزائريين والإخوة الليبيين كيف
0: والمغاربة والكل
1: والمغاربة تاريخ كبير، وما نجم حتى واحد يلغي تاريخ الآخر. ما نجمش نلغي تاريخ المغرب ولا تاريخ ليبيا، احنا عائلة واحدة، المغرب العربي عائلة واحدة. دونك انا اتمنى ان الجهود الخيرة لكل القوى الوطنية الحقيقية، نسطر على كلمة الحقيقية، نبرش يتشدقوا بالوطنية وما ربي شنو حساباتهم
0: والخلفيات الاخرى،
1: لا بالضبط، ان يكونوا في صدارة الصراع وفي صدارة الكفاح من اجل تركيز دولة الاجتماعية في تونس ذات السيادة الوطنية الغير منقوصة.
0: وإن شاء الله زاد الشباب هو اللي يكون لحمة واحدة ويلتف لها الوطن هذا، يعني قفولها بلادنا من خلال الخدمة، من خلال وقفتنا احنا للبلاد. ريت مبادرات صارت على مواقع التواصل الاجتماعي بريد الأخيرة بعد الحرائق اللي صارت خصوصا في بنزارت وإلا في الكيف، قاعدين يحكيوا انهم يحبوا يقوموا بحملات تأجير. إن شاء الله ما تكونش حدا ستوريات الانستغرام وحدا تراند، معناها قاعدين طالعين عليها للمؤثرين، إن شاء الله تكون بالحق معناها نابعة من وجدينهم، وبالحق معناها المبادرات هذه قالوها، وللعبيد اللي قاعدين يتابعوا فيهم باش ينفلونسيوهم، مش باش معناها أكرنا سجلنا موقف في التاريخ وخلينا نعمل مبادرات وخلينا نقوم بحملات تشجير. حاجة أخرى سمح فيه سامحني، رينا برشا كنا نرى فيهم ديما نرى فيهم مقبل معناه في المشهد السياسي، قاعدين وكأنه يحبوا ينسبوا حاجات لهم هما. رو الشعب التونسي وخاصة الشباب التونسي رو نعرفوا احنا ما عندوش خلفيات، فمش خلفيات. رو الشباب التونسي معناه كي يحكي ولا يقول رانا نحبوا نعملوا حملة تشجير، ولا يقول رانا نحبوا كذا نبدلوا في البلاد، ولا نحبوا نعملوا كذا، نحبوا نطوروا من رواحنا نطوروا من بلادنا، رو يكون نابع منه هو على خاطر كشباب معناها يحلم باش انه في بلاده يكون عايش بكرامة، عايش في الحاجات معناها اللي هو يتمنيهم، وعايش كما نرى في البلدان الاخرين معناها عايشين اساسيات الحياة.
1: ثم مثال حلو ياسر يقولوا الصينيين وخاصة الرئيس ماو تشي تونغ الله يرحمه، فنقول الله يرحمه لانه زعيم كبير اسس الصين الحديثة، يقول الشجرة ماذا بيها تقعد راك هكا شيخ، لكن الرياح ما تخليهاش. احنا الشباب متاعنا ماذا بينا دائما الاسر خاصة العائلات والمجتمع المدني يتلاقوا بيه الشباب هذا ويقفوا معاه ويفهموه، لانه زاد اليوم لما تروح بناء او كما يعبر عليها السيد رئيس الجمهورية

0: معركة التحرر الوطني الحقيقي.
1: آه.
0: اليوم راهي تستدعي كل القوى الحية وفي مطلعاتها الشباب التونسي، والشباب التونسي شباب مبدع، شباب خلاق، ما شوفوش اللي زلت به القدم ولا كذا ولا كذا، لا لا، شوفوا الأغلبية الساحقة من الشباب التونسي راهو شباب مبدع وشباب خدام وشباب يخزر غدر الحية كيفاش، ويحب الكرامة في بلاده، ولهذا يلزم الشباب يتحمل المسؤولية زادة في التمسك بالسيادة الوطنية، لأن تهمه هو سيادته، هو سيادته هو، والعمل أيضا على تجاوز الواقع الاقتصادي هذا باش بالإنتاج، بالإنتاجية اللي معاش نحكيو عليها، الإنتاجية معاش تتجبد، هذه تنتج بأقل ما يمكن من التكاليف باش تلقى رواج في السوق الخارجية، والتصدير كما قلنا معركة اقتصادية بالأساس.
1: وهذا يبرز سي محفوظ في كنراو الأطباء الشبان مثلا، نراو الخدمة اللي يقوموا بها ونراو طريقة التعامل نتاعهم مع المرضى. يبرز في الأساتذة اللي هما صغار جنراسيون جديدة، والمعلمين معناها صغار، طريقة التعامل نتاعهم مع التلامذة، طريقة جديدة اللي قاعدين يبتكروا بها، حب الوطن اللي يغرسوه في الصغيرات. يعني قاعدين نراو في جيل واعي، جيل يحب البلاد وجيل يحب يبدل، في جينيراسيون اللي باش تطلع من بعدنا احنا يحب يزرع لهم في مخاخهم الحاجات الباهيه والحاجات الايجابيه.
0: ثم دعوه من الحكومه، انا عجبتني برشا بصراحه، للكفاءات التونسيه المهاجره لبرا،
1: المقيمه في الخارج،
0: المقيمه في الخارج تويكا، معناها لإعادتهم إلى الوطن بطريقة ترغيب حلوة ياسر، وتستجيب ومطالبهم هما شنو هما طالبين، مش حكاية فلوس برك، هما طالبين حكاية لوجيستيك، طالبين حكاية مكانتهم أيضا في المؤسسات الاقتصادية، ناهيك أنه مثلا نستاق وإحنا خارجين من أزمة قطع الكهرباء، والحمد لله أنا بتدخل علي من فوق، ما ندخل سيد الجمهورية وجمع الناس كله حتى ما مسؤولياتهم باش تنحت القضية دي، إن الأستاذ مثلا راه عنده خيرة المهندسين في العالم، في فرنسا الرياضيات نتاعها يمشوا فيها تواس، السنغال الضوء نتاعها كل الإلكتريفيكاسيون نتاع السنغال، رمضة تونسيان يمشوا فيه، ولاد الأستاذ مهندسين ولاد ستيك، راهي دبي دوباي راهي الزغم تاعها كل ما شوفيه ديزانجينيور ولاد ستيك. لا نعترف بهذايا، ما ناهيك الاطباء، انا بنتي ولدت في كلينيك تلقى المستشفى التونسيه في اوروبا تونسيه، يعني عندنا
1: موجودين في كل انحاء العالم،
0: كفاءات كبيره، ويا ريت مش
1: نحافظوا عليهم،
0: ثم مش خساره كي يكونوا عندنا كوادر البرره، نجم يعاونونا لهنيك بافكار بمعلومات عندهم وهكذا، ما يبينا يعملون حتى اطار يجمعهم.
1: صحيح،
0: فهمت، والحكومه بدات الخطوه هذه
1: ان شاء الله تمشي فيها
0: هايلة.
1: سي محفوظ 25 جويلية 2013، نحكيو على 25 جويلية اللي معناها فهم برشا حاجات تاريخية، انتو كي نشوفوهم صاروا في 25 جويلية، في تاريخ 25 جويلية 2013 اغتيال الشهيد محمد البراهمي، 2019 وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، 2021 القرارات نتاع رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد والتغييرات اللي صارت، 2026 توا إدراج سيدي بوسعيد في التراث العالمي لليونسكو اللي صارت نهار السبت، دونك إدراج قالت سيدي بوسعيد المطلع على خليج كارتاج في قائمة التراث العالمي وفق ما أعلنت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والسلطات التونسية نهار السبت.
0: يعطيك الصحة في التذكير هذا، أول حاجة ساعة قبل ما نتعدي سيدي بوسعيد لابد من كلمة على رفيقنا وأخونا الذي درس في منزل بورقيبة لمدة سنتين الاقتصاد والتصرف، الأستاذ والشهيد
1: محمد البراهمي،
0: اللي كان في هنا في منزل بورقيبة، كنا نلتقي في اتحاد الشغل وكان في حوارات ونقاشات مع الله يرحمه وينعمه بهذه المناسبة، ونشد على يدي رفاقه بأن يواصلوا مسيرته ورفاقه وعائلته كل بناته ومرته وولاده كلهم، ربي يفضلهم وربي يخليهم يواصلوا المسيرة، والشهيد إكرام الشهيد هو أن تبعوا الخطى متاعه. هذا النقطة لابد منها. المسألة بالنسبة لسيدي بوسعيد، راهو سيدي بوسعيد راهي قصة حلوة حلوة حلوة حلوة برشا برشا برشا. هو سيدي أبو سعيد، سيدي بوسعيد ابن خلف التميمي، وهو راهو من مواليد باجة. على ذلك يسمو سيدي بوسعيد الباجي، راهو ولد باجة. وانتقل إلى جبل المنار بالتصوف، هو شيخ جليل وفقيه في علم التصوف ومتصوف كبير ومن تلامذته. هاو نعطيكم زوج سامي من تلامذة نتاع سيدي بوسعيد، رحمه قراوا عليه وتبعوه ولاو هما بيدهم أقطاب. سيدي بالحسن الشاذلي واحد منهم، أبو الحسن الشاذلي اللي عنده طريقة الشاذلية، ونتاو نحلفوا بالقهوة ونقولوا راس الشاذلي. وعندك السيدة المنوبية، هذوما راهم من تلاميذته ومن أتباعه. وهذا صار في 1206 سيدي بوسعيد في جبل المنار في 1206، وحينما توفي دفن في المقر اللي هو كان يتعبد فيه واللي هي الزاوية تويكة ولات وجامع سيدي بوسعيد البجي. والمسألة الثانية أنه سيدي بوسعيد كقرية اخذت الصورة الحلوة متاعها أول حاجة في البناء متاعها،
1: ثم طبعها المعماري،
0: طبعها المعماري طبعا، ثم أنها شرافها عن البحر. هو كان يحرس البحر سيدي بوسعيد، سيدي بوسعيد كان هو في حياته كان يحرس البحر حتى لا يأتي غزاة من البحر. راهو عنده دور وطني كبير ياسر، لازم يفهموه الناس هذا. ثم سيدي بوسعيد علاش هي البيضة الزرقاء؟ لأنه البارون دير لونجي اللي عنده قصر بناه في كارتاج بحضة سيدي بوسعيد، سموه تو النجمة الزهراء،
1: يعني نجمة الزهراء،
0: هذيك القصر بتاع بارون دير لونجي. بارون دير لونجي هو اللي اقترح اللون الأبيض للجدران الطلال الأبيض
1: والأزرق للبيبان،
0: والأزرق للبيبان والشبابك للأقفاص ولا شو اسمه ما ذاك الشبابك نتاعهم. دونك وقتاش وقدم الاقتراح نتاعو للسلطات التونسية، الباية في ذلك الوقت، وأصدرت الحكومة التونسية في ذلك الوقت 1922 مرسوم رسمي أمر علي أن سيدي بوسعيد الطلاء بالأبيض في الجدران وبالأبيض والأزرق وبالأزرق في الشبابيك. وهكذا أصبحت سيدي بوسعيد تساوي مدينة في أو جزء في أثينا. هو احد اليونانيين اللي جاب الفكره، راهو قبل البارون دير لونجي جاب احد الرحاله اليونانيين جاب الفكره، هو اللي بدا بفكره الابيض والازرق. فخذها عليه البارون دير لونجي وعجبته وبنى القصر نتاعو عمله ابيض وازرق، واقترحها للحكومه ان يكون سيدي بوسعيد ابيض وازرق، والبناء فيه يكون بإشارة المهندسين المعماريين باش
1: يكونوا معايير معينه.
0: هذا الطابع هو الطابع التونسي
1: الاصيل. بالادراج هذه تونس ولات عندها 10 مواقع على قائمه التراث العالمي اللي عزز المكانه نتاعها ضمن الدول العربيه والافريقيه الاكثر تمثيلا على مختلف قائمات اليونسكو. احنا نخليهم مع فصل اشهاري، نخرجوا فصل اشهاري وانت تخملنا في الكود كور. شنو الكود كور نتاع كود كور؟ حاجه ياسر مزيانه لليوم، حاجه ياسر محلها. احنا مازلنا راجعين ومتواصلين معكم. اهلنا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية.
2: الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراء التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
5: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر، وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، 28 جويلية 2026. الحمل أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعد عم يوجع.
6: عايش وحدي بالريكة في خير شرني.
5: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفتح.

0: اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين أفان بالصوت العالي. تحبك.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح المحبة، وإن شاء الله نهارك زين.
2: ثمانية وسبعة دقائق على موجات أكسجين أفام. جاء وقت الكود كور. الكود كور اليوم اتفقنا عليه بالإجماع الناس الكل هوني، غنية ياسر محلاها، غنية ياسر توشانت، غنية نسمعوها نستمتعوا بالكلمات متاحة وباللحن سورتو متاحة، مالغري ما نعرفوش الكلمات شنو معناهم، أما تحسها غنية اللي تهزك العالم آخر وتسرح بيك، تخليك تسرح معاها وتعيش معاها، وكي تعرف الكلمات وتفهم شنية معناها لحكاية والغنية وحكاية الأغنية تزيد حبها أكثر وأكثر. تفضل كلمة ليك سي
3: محمد. شكرا يعطيك الصحة. بالإجماع كما قلتي اتفقنا باش يكون ضيف اليوم الكوتكور هو إدير الفنان الجزائري الأمازيغي اللي عنده اسم إدير، هو الحقيقة اسمه حميد شريط، مولود في 1949، توفى في 2020. كما قلنا هو فنان، هو مؤلف موسيقي جزائري قبائلي من القبائل. الحقيقة شو نقول لك، أنا هو بدأ الموسيقى نتاعو باللغة الأمازيغية فعلا، وخاصة عندما أنتج عام 70 أغنية آي بابا ينوفا، هي تعني بنية تحكي لبوها كيف هي كانت تخاف من الغابة ومن مما هو موجود في الغابة، كانت تخاف من الغابة، فهمت هاي بابا نوفا. هذيك خذت إيكو كبير برشا، خذت سمعة كبيرة برشا هذه الموسيقى، وحتى الكلمات أنا وقع ترجمتها للعربية ووقع ترجمتها الفرنسية والإنجليزية، واشتهرت الأغنية اشتهار كبير كبير كبير برشا. الأغنية دي ولات أغنية عالمية بصراحة، أي بابا ينوفا، ولذلك والله اخترناها المحبة في الموسيقى نتاعها، لأن فيها موسيقى هادئة أو موسيقى تحمل الإنسان إلى عوالم
2: صحيح
3: من التجلي
2: والصفاء
3: الإنساني. والحقيقة أيضا لا ننكر للأمازيغ ثقافتهم وأغانيهم، وعنا في تونس ما زال عنا الصالحي وما زال عنا العرضاوي والمربع والفزاني وإلى آخره من الرقصات،
2: من الرقصات
3: ومن الأغاني أيضا القديمة القديمة القديمة اللي هي ترجع إلى العصور الأمازيغية القديمة.
2: غنية
3: أفافا إينوفا،
2: غنية أفافا إينوفا من كلمة الشاعر محمد بن حمدوش. في واحدة من ليالي الشتاء والثلج كان الخوف في قلب طفلة صغيرة، مشيت خرجت تجيب في الماكلة وراجعة، وقت اللي تدق الباب يطلب منها أبوها إنه تحرك البراسلي بتاعها في يدها باش يعرفها وباش يتأكد اللي هذيك بنته ماهوش وحش من الغابة هو اللي جاي قاعد يدق عليه في الباب. وهذه الحكاية متاع الأغنية متاعنا لليوم.
3: حلوة
2: ياسر الأغنية، نخليكم تستمتعوا بها. إفافا إينوفا إدير توت سويت على أكسجين أفام.

0: ناتيو
1: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا بنيت فرشيكة على فيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
0: ناتيو برد ناتيو برد ناتيو برد
1: ناتيو برد بتبيع خير
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعه نوع من ادوات عاليه الجوده بامكر من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امكر الجارانتي عامين 20 بي والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك من شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سوليغ متاعهم يحول كل غيان سوليغ الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى يجيب كلمة تبك وما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ما نكلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071 وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كمان تونس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المستير إنوبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدو بعد روبوا الحرية حمت السوق ألين بي سولار كامباني تنور لك حياتك
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم استفيدوا بعروض مميزة إقامة في فنادق ممتازة مرافقة من البداية حتى الرجوع وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر كما نوفر حجز تذاكر الطيران حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781-99-985-283-172-52 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت البلد الأمين بنزرت نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا
5: في جنفان بالصوت

0: Actu. صباح الخير، نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام. الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، الناس البرونشي على 90 اف ام، رجعنا لكم مره اخرى في نهارك زين. رجعنا لكم في بوان اكتو مع ألفة جندوبي. صباح النور ألفة.
1: اهلا وسهلا مرام، تحيه كبيره ليك وتحيه كبيره لسي محفوظ الجراحي المشاغب.
2: يقول لكي صباحك ورد وفل، وشكرا على الهديه القيمه التي تفضلت بها علينا، وشيء من مأتاه لا يستغرب.
1: انت تعرف سي محفوظ الخير عند الواردين، معناتها اللي يجي يجي بيدو خير.
2: نعرف اسمع كلمات تناسبك
1: مالك كيفاه. وتحيه كبيره لكل المواطنين بالخارج اللي جاوا لتونس واللي حضروا في رواحهم باش يجيوا زاد لتونس بدايه من شهر اوت، ونقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بفليساتكم زاده.
2: طبعا
1: مالا عمله صعبه
3: الدوله تتنعوش شويه
1: تتنعوش، وراهي بالحق تونس بتاعكم، تونس بلادكم، تحافظوا عليها وتحميوها وكيف كيف تدافعوا عليها كل واحد من الموقع نتاعه. سمعتكم قبيله تحدثوا على الذكرى 25 جويلية، ألف رحمة ونور على كل الشهداء، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحمي بلادنا. وأحنا صحيح نطلب ربي، لكن يزمنا نتحركوا، يزمنا نخدموا، يزمنا نسعى، يزمنا نحافظوا على بلادنا. الرو في موجة كبيرة متاع حرائق في مختلف ولايات الجمهورية، في بجنبنا كيف كيف في الجزائر، إن شاء الله ربي يحفظ الجزائر. بجنبنا من الشيرة الأخرى، من شيرة مدريد، إسبانيا، فرنسا. بجنبنا من الشيرة هذه احتجاجات البارح في ليبيا، في طرابلس، على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. فما معناتها حركة ماهيش باهية بالنسبة للوضعية هذية، على خاطر فما تأثيرات التغيرات المناخية، فما ارتفاع درجة حرارة الأرض، فما ارتفاع منسوب المياه. رينا البارح زاد غيث النافع في تونس العاصمة في رادس، حتى الحفلة متاع وائل جسار البارح في رادس تعطلت شوية، خاطر فما أمتار في المدارج متاع رادس. لكن في المقابل في بنزرت الحمد لله كانت نسمة منعوشة، نسمة هادية، فرحنا بها واستمتعنا. وكان البارح زاد العرض متاع الشاب مامي في إطار مهرجان بنزرت الدولي، عرض شيق، عرض ممتاز، عرض فيه النوستالجي، فيه معناتها جمهور كبير من مختلف الأعمار مشاو للشاب مامي واستمتعوا وتمتعوا. ديما فما حاجة احنا نقولوها وصحيح نوصل صوت الناس الكل، يقول لك كيفاش قعد غنى شوية بركة، كيفاش ما هو هذوكم متعطشين للفنان، متعطشين للأغاني متاع شاب مامي، متعطشين للسهرية. والنسمة كانت بيها والله، كان جيت سخونة الدنيا، يقول لك اي كمل خل روحوا، فما نسمة
3: استجاب لهم ألفة. هو استجاب لهم ورجع بعد
1: بتدخل من رئيس هيئة المهرجان، واحتراما للجمهور اللي موجود. جمهور ما قامش مرة وحش، يحب يزيد يستمتع بالسهرية، ومحليهم سهريتنا في مختلف معتمديات ولاية بنزرت. البارح زادة سهرية المحفل الجربي في مهرجان ماطر ليالي الصيفية، سهريات في مهرجان راس الجبل، سهريات متنوعة. والحمد لله زادة حاجة أخرى اللي ضو ما قصش برشا البارح،
3: أي الحمد لله. الحمد لله رجعنا نشوف في حياة طبيعية، في حياة عادية بالحق.
1: الحمد لله،
3: الحمد لله.
1: وتحية الأعوان ستيج اللي قاعدين متواجدين ومتمركزين لإصلاح الأعطاب اللي قاعدين نراو فيها. فما ريحة كبيرة زادة في شيرة القيروان سوسة، وفما معناتها العمود متاع الكهرباء من الريح قاعدة تعوج لهنا. بربي القانون متاع الصفقات العمومية، بربي مراجعة قانون الصفقات العمومية والمواندي، خاطر كي باش تشري حاجه رخيصه راه تشوف انت بوتو بالحجم هذيك بالخيوط اللي هزيدها، وقوة ربي عظيمه صحيح، لكن زاد لازمنا الراعي والظروف هذيا، مش بوتو في الهواء الطلق وريح يكون واقف يتعوج البوتو. وقوة الريح صحيح، لكن زاد من رخص البوتوات اللي شريوهم عن طريق الصفقات العموميه لهنا دعوه للمشرع باش يعاود يراجع قانون الصفقات العموميه والمونديزون. اليوم في مجلس نواب الشعب فما جلسه عامه، معناتها يغني وجناح ويرد عليه دون حضور الحكومة في مجلس نواب الشعب، يتحدثوا على الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي على كامل تراب الجمهورية.
2: بلي ما يخص عمالة الكهرباء، استطيع ان اقول انه كل الاعمدة اللي يغطيوا في كامل الجمهورية من اقصى الشمال لاقصى الجنوب مصنوعين في البولات، وعندهم دوريت في من عندهم دوريت في وأسوري الحديد نتاع الفولاد أسوري 15 سنة بعد ما يتعمل ولا أعتقد البطولة تعوج هذا ما نتصورش كان سبب نتاع هو من نتاع الفولاد صح خاطر ثم بعد ما يسمى الثورة 2011 ثم برشة تسربات وقعت من
1: خارج الحدود فما حديد آخر دخل
2: ويرحم والديك وتعملت حكاية فبركة برشة حاجات أما أعتقد أن البطو نتاع الفولاد محمي وهو بطو قوي
1: وانت
2: تعرفي حتى قصر مؤتمرات في الكرم معمول بالحديد نتاع بالبطو نتاع الفولاد وفي كامل الجمهورية في حتى في الأرياف الضوء متعدي في البوتو نتاع الفولاد
1: اما كي ترى الصوره نتاع البوتو اللي في شيره السوسه كيفاش تعوج من قوه الريح معناتها كان واقف ولا
3: في برشا ولايات في برشا معتمديات وحتى عنا هنا في بنزرت زاده موجودين نراو معناها لي بوتو معناها تدخل فيه كهرباء كهرباء كمان اي كهرباء اما كمان مش كهرباء باش تعوج بوتو ولا تطيحو كاريمون بوتو راهو حديد ركز نورمالمون معناها يكون
2: هو يتعوج ما يتحش
3: برشا برشا بوتوات تحت كارمون
2: هذوك البوتوات ماهوش نتاع الفولاد ناريتهم نوع اخر هذوكم عاملينه
3: احنا نحكيو في السياق هذاك معناها نتاع انه ما
2: يكونوش نتاع لابد باش نعطيوها حق كما كانت السيده ولفه تذكر في مهندسي وعمال وموظفي ستاك يلزمنا نفتخروا به ستاك مهما كان تغش وتهز

0: في المؤسسة هذيك راهي امتاعك وتحافظ عليها وتخدمها بقلب ورب. توا ربي يبارك لك في كل عمل تخدم فيه. احنا باش نمشيو للبنزرت مخيم تاع الكشافة التونسية في بنزرت، اللي هما الكشافة التونسية من بن عروس جاو باش يختاروا باش يخيموا في بنزرت. اهلا وسهلا، مرحبا بيك مدام منيا. مرحبا،
1: صباح النور، تحياتي لكم ولكل من يسمع فينا في هذا الصباح مباشرة من بنزرت. كما ذكرت اذا احنا
0: القايدة منيا زيادي،
1: القايدة منيا زيادي مكلفة بالاعلام في فوج الراء تحتونا الزوالي للكشافة التونسية جهة بن عروس.
0: مرحبا مرحبا بك مدام منيا.
1: اي فيه معناها ينشطوا الاشبال والزهرات اللي هما اعمارهم صغيره، وفي الكشافه والمرشدات اللي هما تقريبا يقراوا في الكوليج. اسماء الاختيار تم هكا في بنزرت العوام اللي فاتت، خيمنا في قربه، في المهديه، في توسه. اسماء جينا لبنزرت اللي الحقيقه قاعدين نكتشفوا كل يوم جمالها والرونق اللي فيها. قائد الفوج قائد أمين الزوالي يحط لنا المخيم في إطاره في كلمات، ومن بعد نسمع أنشودة خلنا ننشطوا بها اللي يسمعوا فينا في هذا الصباح.
0: مرحبا بيك.
1: هو كنت إطار المخيم، إطار رمزي للمخيم للمستمعين.
0: مرحبا.
2: صباح النور ناس كل.
0: اهلا وسهلا.
2: احنا في عايشك، مرحبا. احنا في المخيم الصيفي بتاع فوج رائد السنة الزوالي اللي تحت شعار على أرض الجلاء نقتشف الآثار لنصنع الآثار. وكاحنا جينا لمدينة الإباء والجلاء مدينة بنزرت باش ياخذوا الأطفال بتاعنا والشباب دراسات، يعملوا يعيشوا الأجواء في مدينة بنزرت، يشوفوا يكتشفوا التاريخ العريق في مدينة بنزرت. وقسمنا احنا نقولوا نعملوا لعبة كبرى، يعني طيلة المخيم عندهم محطات يعيشوها. عملنا سميناها حراس الزمن، يعني عملنا إطار رمزي، قلنا لهم القصة أنه فما ساعة زمن تكسرت ودخلنا ولينا داخلين في وسط بوابة الزمن عبر التاريخ، باش نرجعوا كل ساعة زمن هذيك نرجعوها نركبوها باش نعيشوا 33 حقبات تاريخية لبنزرت، اللي هي الحقبة الفينيقية وبعض الحقبة العثمانية وبعض حقبة التحرير الوطني والجلاء. دونك كل مرة وين نعملهم ديزاكتيفيتي معناها في المحطة من المحطات هذوما، هما باش يلقاو جزء من ساعة الزمن هذه اللي هي ساعة رملية فركناها احنا الست أجزاء، وكل طليعة اللي باش تربح والمجموعة باش تربح باش تاخذ جزء هذاك، وبعد في الآخر طليعة الفايزة اللي باش ترجع ساعة الزمن باش يخرجوا نقولوا احنا من البوابة اللي كانوا عالقين فيها. دونك هذه القصة اللي عملناها. عاشوا مشاو عملوا بحث ميداني في مدينة بنزرت، مشاو شافوا القتيبة الفيوبور، مشاو شافوا دار الحوت، داروا في وسط بنزرت اكتشفوا معناها التاريخ نتاع بنزرت، عملهم برشا أسئلة تاريخية، عملوا بحوث ميدانية. اليوم احنا مثلا في غابة الرمال قاعدين نعمل في ديزاكتيفيتي باش نعمل سورتي روندوني بالبسكليتات على الدراجات الهوائية باش يدوروا في وسط الغابة، وباش نعمل ديزاكتيفيتي لهنا ديزاكتيفيتي سبورتيف معنا في وسط الغابة. عندنا من بعد باش نمشيو نخيموا باش نعديو نقولوا احنا سهرة وليلة خلوية في مركز تخييم بالناظور، باش نعديو ليلة غاديكا في الناظور. مازال عندنا زيارة المتحف العسكري البحرية، مازال عندنا زيارة المركز الصيد البحري تشوفوا الورشات كيفاش تقنيات الصيد. دونك هذا هو برنامجنا تخييم، كان برنامج حابين يكون ثري وشامل وياخذوا لمحة باهية.
0: مشيتوا المتحف، مشيتوا المتحف دار الحوت وريتوا الخصوصية نتاع متحف دار الحوت في القلعة.
2: اي مشاو عملوا زيارة دار الحوت وشافوا معناها البلاصه هذيك وشافوا النوعيات نتاع الاسماك الموجوده غادي.
0: مرحبا بكم. انا كنت نستنى فيكم تجيو تعملوا زياره ميدانيه للاذاعه، بما انكم كل وين تمشيو تعملوا تخييم تمشيو تعملوا زياره للاذاعه ويشوفوا الاشبال والزهرات والكشافين اللي قاعدين معاكم يجيو يحضروا يعملوا زياره للاذاعه، او كزياره كانت عن طريق الهاتف. مرحبا بكم في مختلف
1: كان نجمه نضيفوا حاجة.
0: طيب.
1: وإنه المجموعة اللي معنا باعتبار وإنه فيها مختلف الشرائح العمرية، الكشافة اللي هما مسمينهم فرقة زبير بن العوام للكشافة، بالنسبة للبنات فرقة أسماء بنت أبي بكر للمرشدات.
0: هاي.

0: أشبال البوادي وزهرات الكليمان. كما تعرفوا ساعة احنا في الكشفة رانا ما وقت اللي واحد يقدم حاجة بيها ما نشكروهش بالتحقيق ولا بالكلمات لا نعطيوه صيحة كشفية واحنا همش نعطيه صيحة كشفية لكل من يسمع فينا ترى صيحة كشفية صيحة كشفية بيه نسمعوها بعضنا ترى صيحة كشفية
1: بوم بوم بوم ديناميت فرقة برود ونار فرقتنا يا لطيف فطرة يا ستار ما أحلى ما أحلى الكشفية في بلادنا العربية في بلادنا التونسية
0: يعطيكم الصحة
2: يعطيكم الصحة
0: حاجة أخرى طويلة ماني سمعتكم لأولاد دونك من منطق العدالة
2: سمعنا لبنان
0: تحت لبنان في سبع عجالة ما عادش عندنا برشا وقت المرشدات والزهرات والأشبال خلي باش يسمعونا مقطع من أنشودة كشفية

0: حابينكم تعيشوها مباشرة معنا في مدينة بنزرت اللي كما قلت احتضنت مخيمنا في هذا العام. إن شاء الله في لقاءات قادمة ديما معناها تسمعوا على الفوج بتاعنا أحسن الأخبار، وإحنا زادة في متابعة برامجكم المميزة إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله.
1: شكرا لك زميلة صحفية مونيا زيدي على التغطية المباشرة والحضور والمعنطة اللقاء مع الكشافين اللي موجودين في المخيم اللي تحتضنه مدينة بنزرت من نهار 23 جويلية حتى نهار 31 جويلية. مرحبا بكم بحضينا في بنزرت وإن شاء الله تستمتعوا بمختلف الأجواء المزيانة. شكرا لك.
2: أجواء بالحق يسر يسر محلية هكيك، تحس الصغيرات كيفاش ناشطين كيفاش يتحركوا كيفاش الصيف بالنسبة ليهم معناها حاجة يعملوا فيها ديزاكتيفيتي يعيشوا مع بعضهم يعلموهم منهم يعملوا على رواحهم حاجة يسر مزيانة سي محفوظ. الأجواء الكشفية بالنسبة للصغيرات
3: فعلا أجواء الكشفية دي مباية، ونفكر أنا عن صغار وكنا في الكشف وكانت المخيمات يعملوا هنا في أماكن طبيعية حقيقية مش مهيئة يعني طولت مخيمات مهيئة الرمال ولا في أندرام ولا في غيره لا لا كنا يطلعون البقعة يختاروها القادة الكبار وثم ننصب الخيمة وثم نار المخيم تتعمل والشارع نتاع المخيم والآخري وكانت معناها والطبخ رديكة يقع ذميكة
2: كل شيء في نفس البلاس
3: كل شيء من الكشافة كل شيء يزو معهم بحيث أنه تدريب كان وفي الليل السهرات كان فيها مساج يتعدى للشبيبة الصغار هذوك واحد ومساج وطني وقت بناء الدولة وقتها وبناء الوطن وكذا كانت تتعدى لك المساج هذيك
1: وكان هذيك غرس روح الانتماء
3: يعطيك الصحة. تو المخيمات ولت مهيئة فيها ظروف الإنارة وفيها برشا أشياء معناها حتى
1: مؤمنة
3: في دي دورتوار حتى قبل كنا ما كانش يتعدى علينا حتى شيء
2: لتسهيل زاد على الصغيرات نتاع
3: المخيم كشاف قصر وبدل على بعض من العشاء واحد
1: قبل ما عندناش وقت باش تشارجي التليفون
3: ما عندناش
1: بل كان عندنا برشا وقت باش تعمل فيه البراعه اليدويه باش تطيب باش تعمل الخياء باش تطرز باش معناتها برشا
2: حركات
1: تعملوا رياضه باش نعملوا نغرسوا نباتات واشجار باش نعملوا جوله في الغابه تنظيف نتاع الغابه نقعدوا كل الحلقه نتاع النار اللي في السهريات هذيك والغنيات اللي يبداو والرقصات اللي نعملوها في الكشافه بالحق هي كبيره زاده للاولياء اللي يفسحوا المجال لصغارهم باش يمشيوا للمخيمات. وتحيه للمريومه القبطني اللي توا هي في مخيم تحيه كبيره لها قاعده في مخيم كشفي خاطر الكشافه نتاعنا نتاع بنزرت فوج بنزرت بنت زميلتنا الفا البجاوي
3: هذا سائل
2: يفكر امل مزيموش عرفها شكون
1: خليهم الاولياء يمشيوا بالحق باش يعيشوا حياه اخرى ويسيبوا عليهم التليفون ويتعرفوا على بعضهم راهو الحياه الاجتماعيه والعلاقه من معناتها العالم الخارجي راهو انت تبنيه
2: وتقوي شخصيتك
1: يمشي للشارع خليه يكون مؤثر
3: يكتشف الطبيعه يكتشف الطبيعه مع
1: عن الكشافه عن المصايف والجولات
2: يكتشف الاختلاف زيدا من خلال التعامل نتاعه مع عبد اخرين ما يعرفش الطبيعه نتاعهم ما يعرفش طريقه التعامل نتاعهم طريقه اكلهم طريقه نومهم كل شيء يعني من وقته هو ديجا باش يبدا يتاقلم مع العبيد اللي يبداو عكسه ومبداو مش كيف وهو مختلفين عليه
1: ولا يعيشوا في وسط مجموعه راه مهم جدا انه صغيرك تخليه يعيش في وسط مجموعه خاطر هو باش يكبر وباش يقرا باش يولي يقرا كما نقولوا خذا سيزيام باش يقرا في النموذجي باش يبعد عليك شويه بعدك ياخذ الباك باش يولي يقرا في الجامعه كيف باش يبعد على العائله وراهو العالم الخارجي كان انت ما تحضرش الارضيه لصغيرك باش يخرج في العالم الخارجي راهو
2: خاف عليه
1: وحتى بخلاف تخاف عليه مرام راك ينجم يذيع نجم ينحرف كي تلقاه مؤثر عنا مصيف الكتاب عنا المصايف ولا الجولات عنا الكشافه التونسيه عنا الهلال الاحمر عنا متطوعي الحمايه المدنيه عنا برشا انشطه المهم اللي الولي ما يقولش وين بيحط صغيري هنا وين مش تنجم تلقى وين تحطه في بلاصة مهيئة في بلاصة مؤمنة اي نعم في بلاصة امنة وتتهنى عليه صغيرك منها يتكون منها انت ترتاح من وين مش نحط صغيري وبش نخليه في الدار نهار كله في التليفون بالحق يكون محمي ويكون محروس ان شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا وتحية كبيرة للقادة الكشفيين زادة اللي متحملين مربين متحملين الأمانة والمسؤولية نتاع الأشبال والزهرات اللي قاعدين له.
3: لا سيد ألفا ملاحظة فقط هما وزرت أمر المخيم جماعة بن عروس هو فوج بن عروس تحديدا مترقب من زوج أسماء هو زبير بن العوام وفي فصيل سيدة أسماء بنت مبكر هذول الاثنين رم رجل ومرته لأن زبير بن العوام هو زوج أسماء بنت أبو بكر أسماء اللي أطلق عليها النبي والمسلمين كل ذات النطاقين معناها الاختيار ما سلتش أنا الحقيقة ما
2: سبب الاختيار
3: سبب الاختيار بتاع الكوبلة ذاية إذا كان صحة الكلمة لأن زبير بن العوام أعطى الكثير للدعوة الإسلامية ودافع بشراسة وكذلك السيدة زوجته ابنة أبو بكر
2: أسماء
3: تقبر عن السيدة عائشة رضي الله عنها بعشر سنوات وهي اللي ساعدت بها حينما ارتحل مع النبي إلى المدينة في الغار هي اللي كانت تبعث بالمؤونة وبالأكل وبالمعلومات أيضا
1: هذا مهم جدا كي مش نحكيه على الأسماء خطر احنا كل مرة نطرحوه الموضوع هذا نقوله كي نسميه شارع وإلا نهج وإلا فوج باسم معين نعطيه قيمته ونعرفه به للموجودين باش تكون عندها معنى
2: باش نخلفية متاع تسمية هذيك
1: باش نسمي غير باش نسمي
3: مهم
2: شكرا لك ألفا جندوبي شكرا لك سي محفوظ احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين حتى الأحداش

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب إليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى الجميلي وتيسير بن طاهر. كمان يوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النور مقابل باشا بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 78 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29 375 850.
5: في جنفان بالصوت العالي.

0: تعرف علاش؟
1: نعرف، وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين.

0: نهاركم زين، نهاركم اسعد ليام للناس اللي قاعده تبع فينا والناس المتواصلين معنا. دونك باش نحكيو على البطله التونسيه والعالميه مونة البيجي اللي تواصل في التألق نتاعها في رياضه الكره الحديديه باحرازها الميداليه الفضيه رفقه زميلتها ناج بوسيان في منافسه بطوله فرنسا للزوجي سيدات اللي احتضنتها مدينه بيرجراك، ونقدم الثنائي وفق بلاغ اصدرته وزاره الشباب والرياضه. بطوله كبيره مستوى متميز جدا، وينجحوا في بلوغ المباراه النهائيه بعد سلسله من العروض القويه قبل ما يكتفيوا بالمركز الثاني اثر نهائي صعيب تحطوا فيه في انجاز جديد يضاف الى سجل البطله نتاعنا، بطلتنا التونسيه والعالميه مونة البيجي اللي توجت كما قلت لكم بفضيه بطوله فرنسا زوجي سيدات. ان شاء الله ديما الذهب عنا في تونس والفضي زادك كفعنا في تونس، ان شاء الله ديما التتويجات من نصيبنا توينسا كسوسوا انسى والا رجال ديما مشارفينا في المحافل العالميه ومختلف المحافل العالميه والاوروبيه وحتى زادة العربيه. كيف كيف توا 9:24 دقيقه 9:30 تجيكم زميلتي الفجندوبي في الموعد الاخباري للتسعة ونص.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت، زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرة. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
4: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي، مش هذا كهرباء كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك، انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير.تي ان باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجى الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
10: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
11: أكسجين FM بالصوت العالي.
12: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
13: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
12: على www.radiooxygen.ta.
13: على www.radiooxygen.ta.
14: أكسجين FM.
15: أكسجين FM بالصوت العالي.
14: بالصوت العالي.
16: أخبار أكسجين FM.
17: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي تتواصل فعالية المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 للمكتبة الجهوية والمكتبات العمومية القارة والمتنقلة بولاية بنزرت في مختلف المكتبات العمومية بالجهة وفي الفضاءات الخارجية، وهي فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها من جهة، ومن جهة أخرى الحد قدر الإمكان من الإدمان على الشاشات والمواقع خلال فترة العطلة الصيفية. وفي إطار برنامج الإحاطة بالفئة الشبابية خلال العطلة الصيفية، ينظم مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح فعالية اليوم التوعوي حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية، وذلك يوم السبت 1 أوت المقبل بداية من 9 متاع الصباح في شاطئ الميناء بغار الملح، حسب ما أفاد به الزميل محمد علي المرادي. وعلى الصعيد الوطني تمكنت وحدة الحماية المدنية والغابات مدعومة بمروحية عسكرية من السيطرة على الحريق اللي اندلع بالمنطقة الجبلية الخرايسية عمادة فج حسين التابعة لمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وأتى على مساحات من غابة الصنوبر والغابة الشعراء. وجاء هذا التدخل لأعوان الحماية المدنية والغابات إضافة للتدخل الجوي بمعاضدة الحرس الوطني ووحدة الجيش الوطني وعدد من متطوعي الحماية المدنية وسكان منطقة دوار الخرايسية في موعد لمؤازرة جهود الإطفاء بما مكن من التغلب على الحريق وتطويقه ومنعه من التسرب إلى جبال معتمدية الطويرف ومعتمدية الساقية من ولاية الكاف رغم صعوبة التضاريس وهبوب ريح الشهيلية. وقد تم تسخير كافة الأرية المحلية والجهوية لمعاضدة مجهودات أجهزة التدخل مباشرة إثر الإعلام عن اندلاع الحريق، وتتواصل الآن عملية التبريد لمنع تجدد الاشتعال في عملية بحضور ميداني من قبل والي جندوبة رفقا للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة. وفي موضوع آخر، يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة للتداول في الشأن العام حول الأوضاع بعدد من جهات الجمهورية جراء القطع الماء والكهرباء، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت، وذلك حسب بلاغ نشر المجلس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الفيسبوك. فيما أقر مكتب مجلس نواب الشعب اللي أشرف عليه رئيس المجلس الأستاذ إبراهيم بودر بلان هالخميس اللي فات حالة ثلاثة مشاريع قوانين على جلسة عامة تعقد غدوة 28 جويلية الجاري بعد النظر في تقارير لجنة المالية والميزانية بشأنها تتعلق بكل من اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تخص قروض مستندة لشركة فوسفات قفصة لاقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة لترشيح المياه المستعملة. فيما تتعلق باتفاقيتي ضمان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص مرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. ومن جهة أخرى صادق مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه على ميزانية مشروع ميزانية المهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب لسنة 2027 كما قرر إحالة 121 سؤال كتابي موجه من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين. وفي موضوع آخر أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجية البلاد التونسية من الحبوب تولت الإعلان عن طلبة عروض لاقتناء كميات من الحبوب مما يمكن من الربط مع انطلاق الصعبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب في حين ينتظر أن تؤمن الكميات اللي تم اقتنائها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجية البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. وأكدت وزارة الفلاحة في رد على سؤال النائبة بالبرلمان مريم الشريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية نشير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيرها على أسواق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التزويد العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتداخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. وفي موضوع آخر حددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تاريخ اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. وأوضحت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. وقال البلاغ أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا التأخير، كما ذكرت الإدارة العامة للأداءات أنه هذا التاريخ يمثل الأجل القانوني الأقصى وليس اليوم الوحيد للإيداع، ودعت المطالبين بالأداء لإيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل لتفادي الازدحام بقضاضة المالية وتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية. وعلى الصعيد الدولي شهدت العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم الاثنين احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة إثر إعلان حرك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة الليبية إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء. هذا وأغلق المحتجون في ليبيا طريق الساحل في منطقة جنزور غربي العاصمة احتجاجا على انقطاع تيار الكهرباء ساعات طويلة، كما شهدت مناطق أخرى أغلق بعض الطرق الرئيسية بالإطارة المشتعلة وسط مطالبات الحكومة الليبية بتحسين خدمات الكهرباء. وتواصل فرنسا وإسبانيا مواجهة أعنف حرائق الغابات في تاريخها الحديث فيما أجبرت نيران أكثر من 325 ألف شخص على مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية، واقتربت ألسنة اللهب إلى نحو 15 كيلومتر من مدينة بوردو الفرنسية، بينما تتسع رقعات الحرائق بفعل الجفاف وموجة الحر وقوة الرياح، وإن حذرت السلطات الفرنسية من أن عملية الإطفاء قد تستغرق وقت طويل في حين لجأت باريس ومدريد إلى تعبئة الجيش والاستعانة بدعم أوروبي وسط مخاوف من تفاقم الأزمة مع توقعات بدرجة حرارة قياسية خلال الأيام المقبلة. وأكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا باش تخسر الأجزاء الغربية من أراضيها عاجلا أم أجلا، وأن هذا الأمر قد لا يحدث غدا أو بعد غد ولكن ربما بعد عام أو عامين أو حتى 15 عاما. وعودة للشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يكون طقس اليوم الاثنين مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. أما الريح فتهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويا نسبيا فمحليا قويا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محليا تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى الريح لتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر عامة فيكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، بينما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 37 و 40 درجة ببقية جهات الجمهورية، ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب تكون درجة الحرارة بين 42 و 47 درجة مع ظهور أشهيلية. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة الالتزام بالسرعة القانونية مع الحرص على مسافة الأمان كافية لتفادي الحوادث عند توقف المفاجأة. بسلامة وفي الأمان.
14: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: نهارك زين أفار اليوم في أحسن أفار أحسن أفار من لا أفار العشرة وتسعتاش دقيقة على موجود أكسجين أفام. رجعنا لكم مرة أخرى باش نمشي ونشوفوا لفريات اللي عنا اليوم كما العادة من أجانس إيموبيليا إكسبريس نورة مع مريومة. صباح النور.
1: صباح الخير مرام ورد والياسمين. صباح الفل.
0: أهلا وسهلا. إيش نحوالك مريومة؟
1: الحمد لله والشكر لله.
0: الحمد لله
1: والشكر لله.
0: الدنيا نسمت علينا الضوء وما عادش يقص, عايشين في نعيم هالأيامات.
1: الحمد لله يا ربي, ان شاء الله ربي يداوم علينا هالنعمه.
0: امين يا ربي. هاي كيما عنا نعمه وعنا هكايا اجواء منعشه والطقس منعش, عنا افريات زاده باهين واكيد كيما العاده.
1: كيما العاده ودقيقه لسوين ديما في المتناول, وزيد عنا اليوم اوفر باهي على
0: الخدمه. اعطينا
1: عنا الارض هديه ساعه فلاحيه هديه هديه. الأرض الفلاحية هذه كي تيجي حد موجودة في المريزيك, موجودة فيها أرض وفيها دار. اللي يحب على الطبيعة, اللي يحب يعيش بعيد على جوج منطقة وسط البلاد, اللي يحب يعملها ميزون دوت, اللي يحب يزيد فيها بيسين ويكريها وقريبة لبحر راس نجلة, دونك راهي تجي انفستيسمون باهي على الأخر. وأوبيان اللي يحب معناتها يسكن فيها ويبعد على وسط البلاد وحس وسط البلاد, دونك كيف كيف تجي زادة منطقة سكنية ممتازة جنسية. هذه الأرض فيها المساحة نتاعها تاع الجملة 1782 متر مربع. فيها دار, الدار هذية في الطابق الأرضي فيها صالة ثلاثة نوم, كوجينة, بيت حمام, فيراندا وجراج الكهرباء. والطابق الأول فيه صالة ثلاثة نوم, دوش, سلدو, فيه زادة كوجينة وفيراندا. دونك هذي راهي مواصفاتها نتاع جوز ناقصها بيسين ويدخل يسكن على روحه ويتمتع بحياته هذية. السوم نتاعها يا مرا
0: يعطينا
1: ثم نتاعها 550 مليون قابل النقاش.
0: باهي برشا.
1: فيها قابل النقاش. فيها شهادة ملكية فردية, معناتها إذا تشريها أنت يتبدل كل اسم معناتها الشهادة الملكية.
0: مريومة سامحني كنت تبدل لنا البلاصة شوية خاطر أبارامون ريزو قاعد يذيع.
1: يا مرام رجع لي والضوء هرب الريزو.
0: هرب الريزو ولا غال ما نجموش ناخذ كل شيء عاد مع بعض.
1: اي صحيح يا ما, اما والله تقع تونس احسن بلاد في العالم
0: بطبيعة,
1: ونمشي وندورو الدنيا الكل ونرجعوا لبلادنا ولغتنا ونسمتنا وزناقيها وكل شيء فيها
0: اكيد بلادنا عزيزة وغالية.
1: اي يا ما والله عزيزة وغالية, عزيزة وغالية برشا زيزة.
0: اي بطبيعة.
1: ثم الارض هذية اللي كنت نحكي عليها اللي موجودة في سيد احمد المرزيك ثمها 550 مليون قابلة للنقاش.
0: حلوية
1: اللي بتبيع يحب يجي شوف بلاس معناتها ليه البيغو متاعنا يطلع على دوسي جوريديك متاعها قانوني 100% ونوريوه بيان سور لامبلاسمون وين بالضبط في البيغو متاعنا, واذا كان عجبته نوريوه نهزوه على عين المكان.
0: يشوفها شوف بلاس.
1: بخلاف هذية مرحبا بالناس الكل اللي يحب يجي صيف بحضينا في بنزرت. المرة هذه أتيت أوفر قلت مثال هي لبختمان ثم نتاعها معناها فوق 200 دينار في الجيدة. أبختمان على البحر هي فيها سالة زوز بيوت نوم, كوجينة, بيت حمام, فيها كليماتيزور, كل شيء فيها جديد. هي موجودة في كورنيش في بنزرت على الطريق على البحر. موجودة لأربع أيام, أربع أيام 800 دينار. دي راهي ديجا الستوندينغ نتاعها معناتها حق شكون يجي يكريها ويستحفظ عليها. وديسبونيبل ابارتير من اليوم اللي حاب يجي اليوم يصيف في بنزرت ويعمل زويره في بنزرت. دونك مرحبا بيه. كلمنا على 93 175 458 والا 55 499 878. بتبيع اي انسان يحب يشري عقار والا ارض والا فيليت مرحبا بيك. تكلمنا على الارقام اللي كنت اقول فيها. واللي حب يكري زاد كيف كيف سيارات, احنا نوفر كل شيء المره هذه يا مرام تلقى كل شيء في بلاصه واحده. عقارات وكراهب ويجي يصيف بحذيه.
0: صحيح تنسهلوا على العبيد باش ما يقعدش كل حاجه هيك من بلاصه.
1: والله مرحبا.
0: وفي نفس الوقت مريومه تفرحوا بهم تعملوا لهم سوم.
1: بيان سور نعمل لهم سوم كيما اللي عنده شويه باش يجي بحذينا. كيما اللي عنده برشا باش يجي صيف بحذينا. حتى العقارات زاده من 70 مليون حتى يش مليار و200. دونك الانفستيسمون ما يسحقش راهو برشا فلوس. يسحق جوست تدرس المشروع نتاعك وتتوكل على ربي وان شاء الله الناس الكل معناتها يلقاو المشاريع اللي هما يحبوا عليهم وان شاء الله يطوروا من روحهم من
2: ان شاء الله.
1: مرحبا مرحبا بيهم. دونك يكلمونا كيف كيف على 72 405 300. مرحبا بالناس الكل.
2: شكرا لك مريم، ان شاء الله بدايه اسبوع موافقه ليك كيف كيف المستمعين الكل. كنتوا تسمعوا في لافاريات من اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا مع مريم العياري. احنا مازلنا متواصلين معكم في نهارك زين حتى ال11. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026. الثلاثاء 28 جويلية 2026. هي للحمل. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات. للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي
3: بعد عم يوجع. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
5: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: عايش وحدي بالريكة في خيري شري. نجم الأغنية الشعبية، نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان.
6: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأوكسجين أفر.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: نمشي مع بعضنا تتسويت لسوق سلاح الدين بوشوشة مع زميلنا فؤاد المحمدي، نعملوا طلع ناخذوا فكرة على أسعار الخضر والغلال للحوم البيضاء والحمراء. صباح النور فؤاد.
2: تحياتي ليك ولكل أخويا إلى أكسجين.
1: مرحبا بك فؤاد، صباح الخير، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك
2: ولكافة
1: المستمعين. دونك أعطينا أسعار الخضر والغلال والحوم البيضاء والحمراء كيفاش اليوم؟
2: اليوم في سوق تحدي بوشوشة ببنزر نبدأ في سوق بالخضرة. اليوم الخضرة كانت 500 700 500 700، يعني كله مع جنوس وسبناخ وكلاف. القرار الأحمر ب15 وزمار دينار، القارس ب4 دينارات، الفلفل ب16 100، البيدنجال ب15 100، البصل ب12 100، والقمرة ب15 100، القرع الأخضر ب2000، اللوبيا الخضراء ب6 دينارات، القناوية ب15 100، والطماطم ب800 دينار، البطاطا ب2400، طلعت شوية البطاطا بطبيعة الحال، السنارية ب18 مئة تحت شوية، السنارية بالمقارنة مع الأيام اللي فاتت كانت ب2000 وأكثر، اليوم ب18 مئة. هذا بالنسبة للخضار في سوق تلاح دين بوشوشة. نمشي للغلال. الكرموس بدا يجي غالي شوية لما حالة، 13 دينار، ماشي 12، 13 دينار حتى 15 دينار الكرموس، لأنه مازال كي طاح،
1: مازال كي طاح.
2: الخوخ ب5 دينارات و4 دينارات، حتى أقل الخوخ حسب الحجم بطبيعة الحال. العوينة الصفرة ب4 دينارات و500، والحمرة ب3 دينارات، التفاح المتوسط ب3 دينارات و400، ثم حتى التفاح الجيد شوية ب15 مئة، يعني المشمش ب2500، تمر بطبيعة الحال في التقاير في سمو تمر ب5 دينارات حتى 12 دينار، دقة نور العنب ب5 دينارات، العنب بدأ يتيح بشوية في السمو تاعو كان حتى 6 دينارات، إن القول هو 5 دينارات، دلعك بالكعبة 4 دينارات بالكيلو 11 مئة، بطيخ كيف الكعبة 2000 حتى 3 دينارات، تبتخو بالكيلو 12 مئة و80، اللوز ب2500. هذا بالنسبة للغلاف في سوق سلاح الدين بوشوشة.
1: نمشيو
2: للحوم البيضاء، شاورما دان ب12 دينار، دجاج بكيلو 7 دينارات و500، دجاج أيضا صدر 11 دينار و500، فلوس دجاج ب16 دينار و900، فخار دجاج ب8 دينارات و500 حتى 7 دينارات و900، كتا دجاج ب12 دينار و500، سكالوب دان 17 دينار و900، الجوانح 5 دينارات 6 دينارات

0: يمكن ده باند 18 دينار وخمسة أميال. هنا بالنسبة للحوم البيضاء بقى نعمل دخل أو نحن سوق الأسماك. سوق الفوت موجود اليوم يا مرام بكثرة وبأنواع مختلفة مع مثل حد كل قدير وقدره كما يقولون نحن في الأسواق. نلقاو العلاج اليوم ب 22 دينار و 600، البوري من 11 دينار و 800 حسب الحجم بطبيعة الحال حتى 36 دينار، ويعني المربي ب 11 دينار و 800 والبحري ب 36 دينار، كالامار 24 دينار و 800، القرابة ب 26 دينار، 26 دينار قرابة الحال، التريليا التريليا الحمراء فما ب 24 دينار و 800 وفما حتى 36 دينار حسب الحجم بطبيعة الحال، نزل لي كيف كيف من 15 دينار حتى 25 دينار و 800، السن 26 دينار والسي بي 34 دينار. فما حتى تيجي أقل من 34 دينار حسب الكاليتي بالذات حال، القرنية 36 يوصل حتى ل 42، كوبيت خشينة ب 31 دينار 800، الشفريت من 10 دينارات 800 شفريت بكثرة وفما سبب الشفريت يبدو، من 10 دينارات 800 شفريت، سردينة 6 دينارات سردينة حرة بالذات حال، البوغا من 6 دينارات 800 حتى 13 دينار، الورقة الورقة مطرب مربية 21 دينار كيلو بدأت حالة قروس 20 دينار 8 قروس مربي وجرالي 54 دينار الكيلو. بالنسبة للأسماك في سوق نحدي بشوشة اليوم اللحوم الحمراء في استقرار عموما تستقرار تغيرت أسهم تاحة البقري الهبر ب 45 دينار 8 الشنب هبر ب 35 دينار 8 كتلة البقري بقصر 40 دينار 80 المرقيز أسوأ المرقيز 45 دينار 30 دينار حتى 42 دينار كل شهر ليش 7 دينارات 7 دينار في كيلو والعلوش في استقرار الحال حبش يتيح قعد 62 دينار 60 دينار المفروم 42 دينار 37 دينار حتى 42 دينار والمفروم معجون 41 دينار كانت هذا مجمل أسعار تهزين بشوشة يا مرأة.
1: شكرا لك زميلنا فؤاد المحمدي، عملنا دوره في سوق سلاح الدين بوشوشه في بنزر تخدينا فكره على اسعار الخضار الغلال اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك. زاده هكا كانت دورتنا في المارشي لليوم، وهكا نكون وصلنا الخطه من هركزين لليوم. ان شاء الله نتقابلوا غدوه، تجيكم زميلتي ناديه اشعام اللي ترجع معكم في هركزين. في الامان الناس الكل.
2: ناتيو برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني، معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي بالطبيعة خير.
3: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما نزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
4: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ ألم بي سولار كامباني هي الحل اللي بنيتيك، لي بانو سولار متاعهم يحول كل غيون سولار لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.
5: مع
3: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب لكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 989 583 252 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين افام.
2: اكسجين افام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
3: على www.radiooxygen.tr.
4: على www.radiooxygen.tr.
5: أخبار أكسجين فام.
6: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، استضاف الفرع المحلي في أوتيك زهينة البارح لحد 26 جويلية 2026 المسابقة الإقليمية لحفظ وترتيل القرآن الكريم في معتمدية أوتيك تحت إشراف الفرع الجهوي ببنزرت، ممثل في رئيسه السيد محمد العونلي والشيخ حافظ غرس الله وفتح الحضري ومراد موسى، وبمشاركة قرابة 150 متسابق من مختلف الفروع المحلية بمعتمدية أوتيك والمتمثلة في الفرع المحلي بأوتيك زهينة والفرع المحلي بأوتيك جديدة، ومعه مركز التحفيظ بالحويذ والفرع المحلي بالبسبسية والفرع المحلي بشحامبة، حسب ما أفدنا بها زميل لسعادة الفرجينية. وفي موضوع آخر، يطالب متسكني حي خمومة في مطر من مصالح الصناد بإصلاح العطب وتسرب الماء الصالح للشرب في المنطقة لمدة أكثر من 4 أيام. وفي موضوع آخر، انطلق مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 27 جويلية 2026 خلال جلسة عامة في مناقشة الانقطاعات المتكررة للكهرباء وما رافقه من انقطاعات للماء تزامنا مع موجة الحر وفصل الصيف، مع تسجيل غياب الطرف الحكومي عن هذه الجلسة. هذا وقال رئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ إبراهيم أبو دربلة أن البرلمان يعقد الجلسة هذه في ظل ما تشهد البلاد التونسية من انقطاعات متكررة للكهرباء، وما نريد فعلا هو تجاوز الصعاب والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال من أجل الإصلاح الجذري للأوضاع، حسب تعبيره. ومن جهته، عبر رئيس كتلة الخط الوطني السيادية عبد الرزاق عويدات عن احتجاج كتلته عن تعاطي السلطة التنفيذية مع أزمة الانقطاع المتكرر والعشوائي للكهرباء، وأشار لتقصيرها في مخاطبة الشعب وتوضيح الأسباب، لا سيما في ظل ما لحقته هذه الانقطاعات من أضرار بالمواطنين والصناعيين والفاعلين الاقتصاديين، ناهيك عن تسببها في انقطاع الماء الصالح للشرب. كما انتقد نائب عويدات غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الأزمة، رغم إعلامها المسبق بقرار المكتب مجلس نواب الشعب عقد هذه الجلسة في موعدها المحدد لمناقشة تداعيات انقطاع التيار الكهربائي. وفي موضوع آخر، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق ل 25 جويلية من كل عام تحت الشعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بالإجراءات السلامة على الشواطئ. وفي إطار تعزيز ثقافة الوقاية، دعت الجهات المنظمة للحملة المصطفين للالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية، من بينها احترام راية الحماية المنصوبة على الشواطئ، ولا سيما الراية الحمراء التي تعني منع السباحة بسبب خطورة الأحوال الجوية أو شدة التيارات البحرية، وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء. كما أولت الحملة اهتمام خاص بسلامة الأطفال، ودعت الأولياء إلى مراقبتهم بشكل مباشر ومستمر أثناء وجودهم على البحر، مع تأكيد على أن العوامات المطاطية لا توفر حماية كافية من الغرق ولا يمكن اعتبارها بديلا على المرافقة والمراقبة المباشرة والدائمة على شاطئ البحر. وفي موضوع آخر، أكدت رئيس المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق سامي البريكي في تصريح إعلامي لها اليوم نجاح الشركة للسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل الكمية المخصصة من الورق لطباعة الكتاب المدرسي. فيدا وبلغ حجم الانتاج 5446 طن، وهي الكميات اللي تحصلت بشأنها على شهادة تكفل من المركز الوطني البيداغوجي حسب ما صرحت به المديرة العامة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. وبلغت الكميات اللي تم توزيعها إلى حد الآن 4768 طن، أي بنسبة إنجاز تقدر ب 88% فيما يناهز المخزون المتواجد في الشركة والجاهز للتوزيع والمتوفر على ذمة الحرفاء ب 660 طن. وكشفت رئيس المديرة العامة عن انطلاق عملية انتاج وتوزيع الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية تقدر ب 5000 طن اليوم الاثنين. وأكدت أن النتائج تحققت بفضل مجهودات متواصلة على مدار 24 ساعة يوميا وطيلة أيام الأسبوع، بما يضمن توفير الورق في الأجل المحدد استعدادا للموسم الدراسي المقبل. وفي شأن آخر، قال الأستاذ المبارز في الجغرافيا والبحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة أنه موجة الحر انتهت منذ الليلة الماضية، وين بش تكون الحرارة في أغلب المناطق إما ثلاثينية أو أقل من 30 درجة ما عدا في المناطق الصحراوية بأقصى جنوب البلاد التونسية. فيما قال أنه هناك إمكانية نزول أمطار اليوم في شمال ووسط تونس، وأشار إلى انخفاض درجة الحرارة باش يتواصل على كامل الأسبوع، باش تكون الأجواء منعشة. كما قال أنه مبدئيا لم يتم تسجيل موجة حر خلال العشر أيام الأولى من شهر أوت القادم. وعلى الصعيد الدولي، وجه المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي رسالة لحزب الله اللبناني أشاد فيها بصمود المقاومة، وأكد أن الدفاع عن الحزب سياسة استراتيجية ثابتة للجمهورية الإسلامية. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة رواد الشواطئ إلى ضرورة المحافظة عليها نظيفة. إسلامة أوفيلمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويت ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اسنيع يتبع الضمان
6: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبخامي شواء من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوب كورنيغ طوال دو غوفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 000.
4: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Infoline 70 147 598 ou Ella 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
6: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
9: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: خلينا في بنزرت ويكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر، وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، 3 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعده
4: عم يوجع. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
3: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلانتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكيك كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: سنه مع السيرك الايطالي، سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصه لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
7: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

الله.

0: Radio Oxygène FM.
1: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملنا ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: اكسجين افام في كامل انحاء العالم.
3: اكسجين افام في كامل انحاء العالم
2: على www.radiooxygène.ti
3: على www.radiooxygène.ti
4: اكسجين افام.
0: اكسجين افام بالصوت العالي.
4: بالصوت العالي.
5: اخبار اكسجين افام. المواد الاخباريه على اكسجين افام. مرحبا. جهويا في إطار فعاليات مهرجان ماطر الصيفي يسهر الليلة عشاق الفن التراثي مع عرض حضرة رجال ماطر بقيادة لسعد العياري وذلك بالملعب البلدي بماطر. يطالب متسكني حي خمومة بماطر من مصالح السناد بإصلاح العطب وتسرب الماء الصالح للشرب في المنطقة. وطنيا طالب نائب البرلمان سامي الرئيس خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة أزمة قطع الكهرباء طلب الحكومة بالاعتذار للشعب التونسي وتقديم استقالتها داعيا رئيس الجمهورية إلى تشخيص الواقع جراء أزمة قطع الماء والكهرباء وأفاد بأن المؤسسات فقدت رأس مالها جراء أزمة قطع الماء والكهرباء على حد تعبيره واعتبر النائب أن سياسة الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة تبقى محل متابعة ونقد. يذكر أن الجلسة سجلت غياب ممثلي الحكومة لمناقشة أزمة القطع المتكرر للتيار الكهربائي. تمكنت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من القيام ب 667 تدخلا منها 137 في مجال إطفاء الحرائق وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بالفيسبوك. وتوزعت تدخلات الحماية المدنية إلى 140 عملية نجدة وإنقاذ بطرقات و 363 تدخلا في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور و13 عملية على شواطئ إضافة إلى 14 تدخلا في مجالات متنوعة. هذا وقد أوصت الحماية المدنية بأهمية توفر صندوق الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة الأشخاص. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق ل 25 جويلية من كل سنة تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على شواطئه. وفي إطار تعزيز ثقافة الوقاية دعت الجهات المنظمة للحملة المصطفيين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الأساسية من بينها احترام راية الحماية المنصوبة على شواطئ ولا سيما الراية الحمراء التي تعني منع السباحة بسبب خطورة الأحوال الجوية أو شدة التيارات البحرية وتجنب السباحة في الشواطئ غير المحروسة أو المصنفة ضمن النقاط السوداء. عبر مدير المعهد الوطني للتراث ترقي البكوش عن فخره واعتزازه بقرار إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو الذي يبرز الخصوصية المعمارية والحضارية الاستثنائية للبلاد. وأكد البكوش أن هذا التصنيف يجعل من تونس أول بلد عربي يمتلك 10 مواقع تاريخية وأثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو، ومشددا على أن الملف حظي بإجماع ودعم واسعين لما تتمكن

0: تمتع به القرية من طابع معماري وثقافي استثنائية. عالمياً شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ولليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مدينة طول كرم وبلداتها، أسفرت عن اعتقال 20 مواطن من بينهم سيدة. وقتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم طفل عمره عامان في حادثة إطلاق نار أمس خلال مهرجان لطعام بوسط مدينة سياتل الأمريكية، وأعلن مكتب عمدة المدينة عن احتجاز مشتبه به. انطلقت فجر اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس احتجاجات وإغلاق لطرق ومؤسسات عامة عقب إعلان حراك سوق الجمعة بدء عصيان مدني وانضمام مناطق أخرى في العاصمة إليه في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة حر وارتفاع معدل استهلاك الكهرباء. هذا وأغلق المحتجون طريق الساحلي في منطقة جانزور غربي العاصمة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، كما شهدت مناطق أخرى إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وسط مطالبات للحكومة بتحسين خدمة الكهرباء. الآن لمحة عن حالة الطقس، حيث سجل المعهد الوطني للرصد الجوي ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل في مرحلة أولى ولايات جندوبة وباجة وسليانة والكاف وقصرين، ثم تمتد تدريجيا إلى القيروان وزغوان وبنزرت وتونس الكبرى ونابل. كما ينتظر هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كم في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، وتكون مثيرة محليا للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي. وفي الختام نذكركم كافة فريق قسم الأخبار بإذاعة أكسجين الثاني بضرورة اتباع قواعد السلامة المرورية. دمتم في أمان الله.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم
1: على أكسجين أفهم مصرين معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا نحكي على موجة الحر الأخيرة اللي هي موجة كبيرة استثنائية نجم نقول أرقام قياسية حتى تم تسجيلها في تونس، ترافقت مع طلب كبير على الكهرباء في البلاد، وهذا اللي خلى بيتر ستيغل تشئت لنظام القطع الدوري للكهرباء باش تنجم تفي بالحاجة، لأنه الطلب أكثر من الموجود وأكثر من العرض، وهذا اللي خلى اليوم مشكلة كبيرة في البلاد. دونك مستشفيات العمومية في تونس كانت فيها حالة اكتظاظ، خاصة أقسام الاستعجال، لأنه برشا ناس تعاني من صعوبات في التنفس، في حاجة للأكسجين، قص عليها الضوء باش ندخلوا الناس كل في مشكل كبير، وعائلة كاملة تدخل في مشكل كبير، تصير تجري بالباسيون تاعها من سبيطار على أمل أنه يتم إنقاذه. الدكتور وجيه اللي ذكر حاضر معنا، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان. دكتور مساء النور، مرحبا بك على أكسجين.
2: مرحبا بك وتحية طيبة لكل مستمعي ذات أكسجين فان.
1: شفنا انه كان فم اكتظاظ كبير في المستشفيات في اقسام الاستعجالي في موجة الحر الاخيره، واللي حسب ما شفنا هكا حتى في بعض التدوينات اللي منسوبه لبناء القطاع يقولوا ما عشناش حتى في ازمه الكوفيد. اليوم نحكي على رقم نحب نثبت فيه معك دكتور، صحيح ولا كيفاش تبعتوا عشتوا الازمه هذه؟ اما رقم نتاع اكثر من 100 حاله وفاه بسبب موجود الحر، صحيح وصلنا الرقم هذا ولا لا في الفتره الاخيره؟
2: باش نجاوبك على سؤالك مباشرة، أي وصلنا له وتجاوزناه، والمنظمة كانت في وقت سابق صرحت أنه العدد أصلا أكثر من هكاك، لكن هذوك المعطيات اللي متأكدين منهم 100% أن معطيات، يعني وقت اللي قمنا بالاتصال بالأطباء الشبان المتواجدين في كل المستشفيات الجهوية والجامعية أكدوا أنه العدد ينجم يوصل 200 حالة وفاة من جراء موجة الحر من ناحية، وانقطاع التيار الكهربائي والتزود بالمياه من ناحية أخرى. الإشكالية أنه إحنا قاعدين نعيش في أزمة صحية، والمنظمة دعات إلى إعلان حالة الطوارئ، لأن أزمة متكونة من جوز مشاكل أساسية. المشكلة الأولى أنه فما انقطاع تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، وهذا يضر المواطنين اللي عايشين بالمكينة الأكسجين في ديارهم لمدة سنوات، ومضطرين أنهم يعني يتنفسوا بالآلات التنفس الاصطناعي ولا بمكثفات الأكسجين هذاك في ديارهم. وقت اللي تقص عليه من الأكسجين الضوء وبطريقة متكررة وفي أكثر من مرة، المواطنين هذوما يلقاو روحهم مجبرين أنهم يتصلوا بالحماية المدنية أو بالسمير باش تهزهم للأقسام الاستعجالي باش ينجموا يتمتعوا بالأكسجين. والشيء هذا خلى أقسام الاستعجالي مكثفة جدا جدا، فالمواطنين حتى كيرجع الضوء لديارهم ما يرجعوش، بحكم أنه ينجم اليوم يجيهم الحماية ينجموا في لابيل اللي بعده ما يجيهم حد، وبالتالي رافضين يروحوا. فأنا في أحد المستشفيات اللي اشتغلت فيهم، فما مواطن عنده 5 أيام راقد في الاستعجالي جوج باش يركب ماكينة الأكسجين في الضوء نتاع القسم الاستعجالي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تعدينا إلى موجة الحر. موجة الحر الغير مسبوقة اللي عشناها الأيامات السابقة أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين بحكم ارتفاع حرارة الجسد نتاعهم، وحتى وسائل التكييف، يعني المواطنين اللي جاوا المستشفيات مش كلهم تعرضوا لضربة شمس بحكم انهم خرجوا في ساعات الحر، لا، فالمواطنين في ديارهم، لكن وقت اللي الضوء يتقص في بعض الجهات يوصل اكثر من 24 ساعة وهو مقصوص، المواطنين هذول ما يلقاوش اي وسيلة للتبرد ترتفع حرارة الجسم نتاعهم ويجيب الى المستشفى في حالة غيبوبة، وهما حالات الوفاة اللي تم احصائهم في عدد كبير من المستشفيات الجامعية والجهوية، ومنهم مستشفى الجامعي بالزرد اللي حتى داخلين في اجتماع لجنة طبية قاعدين يتناقشوا في حال طوارئ هذية وفي كيفية التقليل منها وإيجاد حلول على الأقل للحد من المخاطر متاعها هي، وما نزيدوش ناخذوا أكثر أرواح.
1: شنو كالعادة دكتور، معناتها نقولوا مالاش حاضرين لازمة الصحية وإلا ذيك حال بنية تحتية يعني؟
2: هو مناش حاضرين هذاك مما لا شك فيه، ونداءات الاستغاثة ونداءات يعني انه باش الدولة تدور للسبيطار والمستوصف والمستشفيات الجهوية وتعطيها حظها، هذا راهو امر حكينا فيه مش باليوم، حكينا فيه عندنا سنوات وفسرنا وقلنا راهو السبيطارات نتاعنا عايشة وغارقة في الديون، نحكي على 2200 مليار عدد، يعني عدد المستشفيات الجامعية والجهوية راكم الديون تقدر ب 2200 مليار وجاه للصندوق الوطني للتأمين على المرض. يعني مديري السبيطارات ما عادش عندهم ميزانيات باش ينجموا يقوموا بالصيانه ويوفروا اكثر معدات واكثر ادويه، وهذا شفناه في في في مرحلة أولى، واللي هو مشى واتفاق موصل حتى القطاع الخاص في مرحلة ثانية، فين لقينا إنه قطاع صيد الخاص وقطاع أصحاب مستلزمات الأدوية والمستلزمات الطبية وأصحاب المخابر الطبية هم اللي وصلتهم الأزمة، وأعلنوا إنهم بيدخلوا في تحركات احتجاجية، خاطر الكنا ما عادش قادر تخلص حتى طرف. لكن اللي اللي اللي شفناه من رئيسي حمزة إنه بخلاف الأزمة هذه، بخلاف عدم جاهزية المستشفيات لأزمة كما اللي عشناها في الكوفيد واللي تعودت تو، نلقاو أن المرة هذه وزارة الصحة على عكس ما عهدناها عليها أنها قاعدة تقوم بتعكيم ممنهج الوضعية الصحية في تونس. صفحة وزارة الصحة لم تقم بنشر أي معطيات حول أزمة المواطنين ولا أزمة المستشفيات في موجة الحر، ما قامتش بالتدخل في المستشفيات، ما قامتش بتدعيمه بموارد إما لوجستية أو موارد بشرية باش تعارض جهود عمل الصحة. عمل الصحة راه ممرضين وطب راه متعبوا، ما عادش نجم يخدموا في ظروف هذية. راه الأزمة في حمزة اتفقد أكثر وأكثر، وقت اللي لقينا أنه فما في أكثر من ولاية، تقريبا في كل ولاية دون استثناء، الضوء قاعد يقص حتى على المستشفيات. راه حتى المواطن ولا
1: بيطار يعني المفروض المستشفى عنده جروب معناته
2: هو بالضبط. وهنا هذه هي الإشكالية هو من الأصل في حمزة نورا، من المفروض أنه ما يتقصص الضوء على المواطن
1: بالضبط،
2: هذا حاجة رقم واحد. حاجة رقم اثنين، إذا كان مش نقصه الضوء راه ما لازمش نقصه على البلايس اللي فيهم سبيطارات اللي في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة حتى كان نقصه الضوء على سبيطارات، الجروب يستفهم المواطنين راه الجروب إلكتروجين في مزوز إشكاليات. إشكالين وعدد من المستشفيات ما عندهمش جروب إلكتروجين، والجروب إلكتروجين ما تمش استعماله مدة سنوات، وبالتالي ما هوش في حالة جاهزة، وبالتالي نخدمش في أكثر من سبيطار. في مرحلة أخرى حتى كنخدم جروب إلكتروجين باش نفسره راهو يغطي حاجيات يعني كما نقوله أقل من يعني حاجات صغيرة على المستشفى. يعني ما نجمش جروب إلكتروجين يخدم سبيطار كامل في خمسة طوابق. جروب إلكتروجين راهو يخدم الضوء في الإنعاش، في قسم الأشعة،

0: فما اسبوع فما مستشفى كي مستشفى البكنين 24 ساعه والضوء مش قاعد يخدم. فمستشفى كي مستشفى الورداني ما عندوش جروب الكتروجين. واسبوع كامل يقص الضوء ويرجع فين فما حالات تاع مواطنين في الاستعجالي الطبيب يقول لك رانا نخدموا في الظلام. ظلام تحيس ما نشوفوا في حد شيء. فالمواطن قلبه توقف وقاعدين ننعشوا فيه اضواء الهواتف تاع المواطنين. هذه الحاله احنا لقيناها. لكن في المقابل وزاره الصحه لا حياه لمن تنادي. النواب مجلس يعني مجلس النواب قاموا بتوجيه سؤال كتابي بتاريخ 22 جويلية لوزير الصحة ما قامش بالإجابة عليه. اليوم في مجلس المسائل ما حضر حتى عدد من الحكومة وكأنه الدولة تركت مواطنيها وأعوان الصحة في مواجهة أزمة صحية وأزمة ارتفاع حرارة وحدهم في تصرفوا دون أي تدخل.
1: بلاغ صدر على المنظمة طلبتوا فيها مجموعة من الطلبات وجيه
0: بالضبط كما قلنا انه نربط اللي كنت تقول فيه راهو الدولة استقالت من دورها الاجتماعي وانها تتدخل في الأزمة هذه. لكن في المقابل اعوان الصحة ما نجموش ياخذوا مكتب في الايدي. اطلبنا من المواطنين اللي نجموا يعاونوا سبيكرات واحنا عندنا ثقة في الهبة الشعبية كما صارت في الكوفيد من تعب تصير تو. اغلب الاشكاليات تتلخص في انه المواطنين اللي يجوا في ضربة الشمس ما ناش قادرين نبردهم. خاطر باش تفسر المواطنين هذا هو طريقة العلاج الوحيد. المواطن كيجي في حرارته 42 راهو ما فهم حتى دواء يتحط في العرق والا غيره. الدواء الوحيد للحاله هذه انك تبرد المواطن بالماء بالثلج بالمراوح باي طريقه تبريد ممكنه. وشيء هذا ماهوش موجود. مثلا يعني شهاده احد الطبيبات في جابز في 24 ساعه يعني في حاله استمرار وصلوا فما 10 حالات وفاه. وتقول لي في جابز الكل ما فماش كعبة ثلج واحده. المراوح ما مش موجودين. ولينا نطلب المواطنين انهم يعبيوا الماء في ديارهم يثلجوه ويجيبوا لنا اللي نحن. وبالتالي دعوه المواطنين انهم وشيء ما يمرش يعني عن طريق المواطن تصرف بالشبان لخاطر ازمه كبيره واحنا قدراتنا يعني ما نلعبوا دور الدوله. احنا ما نجموش ان نغطيوا حاجيات ونتعوا ونسقوا مع جميع المواطنين. طلبنا انه المواطنين تمشي تتصل باقرب استعجالي من بحذاها تتصل برئيس القسم وتشوف شنو الاشكاليات اللي عنده وكيفاش نجمو نعاونو من توفير مراوح كهربائيه من توفير وسائل تبريد لدراء الثلج اي وسيله تبريد. هذه هي الحاجات نتاعنا حاليا.
1: طلبتوا تبرع بمراوح كهربائيه فائده جميع اقسام استعجال مختلفه المؤسسات الصحيه. طلبتوا توفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربه الشمس. لكن فما نقطه حبيت تفعل فيها معك وجي ذكروا رئيس المنظمه التونسيه للطبيب شوبان حاضر معنا. دعيتوا فيها جميع طلبه كليه الطب وطلبه مدارس علوم وتقنيه الصحه والتبريد بكافه رب الجمهوريه للتطوع في الاقسام الاستعجالي واقسام المساعده الطبيه الاستعجاليه. قانونية هذه وجيه معناتها اليوم مازالوا دي ستوديون شنو طلب منهم معناتها يجيو يعاونوكم يكونوا ستاج شنو بالضبط؟
0: هو نفسر لك به. هو صار في فترة الكوفيد 2020 فين وقت انا بدي كنت طالب طب وتطوعت في سامي 01 باش نعاود جهود اعوان الصحة. اي اكيد هذا يعني فما صيغة قانونية للشيء هذا.
1: اي يعني الطلب يجي من عند الوزارة مش من عند المنظمة.
0: لكن كيف نرجع لك النقطة الأولى أنه الوزارة يعني تخليت على دور هذه. الوزارة مطلبة من حتى إنسان يعاونها. الوزارة وكأنها في حرج أنها تعلن أنه فما حالة طوارئ. يعني وكأنه التضحية بالمواطنين وأنه نحاولوا ندخلوا يعني أصبح خيار الوزارة على خاطر في المقابل هي ماهيش راغبة أنها تعلن حالة طوارئ ولأنه فما كارثة صحية.
1: الوزارة اليوم قاعدة تعمل شفناها قاعدة تعمل في حملات توعوية وشفناها عملت حملات تحسيسية.
0: بالضبط هي عملت زوز فيديوهات كيفاش المواطن لازم يتبرد. لكن في المقابل المواطن ما لازمش يتبرد حتى الضوء مقصوص عليه في داره. اللي ما اش معنى الحمله التحسيسيه هذه؟ واحد اثنين الحمله التحسيسيه هذه قالت انه المواطن كي يتعكر حالته يمشي للمستشفى. بينما كي يمشي للمستشفى يلقى انه ما عندوش بلايص يلقى انه الاقسام المستعجله مكتظه يلقى انه وسائل التبريد مش موجوده. كيف طلبوا من المواطنين انهم يتصلوا ب 190 لكن عدد الاتصالات 190 ضعف تقريبا 3 مرات. والعاملين في اقسام الاسعاف والمساعده الطبيه للسامي غير قادرين يهزوا على المواطنين كل فرد وقت. هذاك علاش احنا طلبنا من طلبه الطب ومدارس التمريض تكون موجوده. ماهوش ذنبنا انه الدوله تخلات على المواطنين في وسط الازمه الصحيه وموجه الحر هذه. بل بالعكس احنا هدفنا انه نخفوا شويه من الضغط على المستشفيات نتاعنا وفيما بعد في مرحله اخرى ان شاء الله تتعدى الازمه هذه رانا باش نحاسبوا المسؤولين على التقصير اللي صار هذا ولازم كل انسان يتحمل مسؤوليته.
1: نحكي على بريد كورونا بار اكزومبل كانوا نقاط اعلاميه دوريه تحدثنا فيها ومنعطيو فيهم حاله الوفاه زادت حاله زادت اثنين زادت ثلاثه. اليوم نحكي على رقم مفزع معناتها 100 مواطن

0: نفقدوا 100 مواطن يتوفوا بسبب حالات بسبب ارتفاع درجات الحراره، لكن ما شفنا حتى كوميونيكاسيون على النقطه ذيك، ولا ما حكينا على حد، ما شفنا حتى احديث على النقطه ذي. 100 مواطن يموتوا في 12 يوم، نتصور دكتور رقم مفزع. معناته
1: قلت لك حمزه انه رقم 100 مواطن هو تقييم ادنى لحقيقه الوضع. راه فما اطباء يجيو يتصلوا بينا يعني من منظمه تسير الاطباء الشبان يشتغلوا في اقسام مساعده، يقول لك نمشيو للديار نلقى مواطنين متوفين في ديارهم. راه مش واحد مش اثنين مش ثلاثه، هذه من ناحيه
0: ما لقاو شكون يسعفهم. معناتها
1: في القروان لقاو انه في 72 ساعه فما 18 حاله وفاه، 72 ساعه واحده كهو. الحاله اللي صار في الكورونا انه نحكي مع المواطنين، راه هذا ماهوش مزيه، راه هذا شيء مطلوب يصير في العالم الكل. فرنسا حكيت وخرجت مثلا في اجنه الحر اللي صارت لها الكانيكول اللي صارت، وقالت انه فما 5700 شخص توفى في موجه الحر اللي مرت بها. ماهوش يعني لوكس، ولا ماهوش اختياري انه المسؤولين في وزاره الصحه يخرج يحكي مع المواطنين. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى الرقم هذا راه لم تتفاعل معه وزاره الصحه حتى عبر تكذيبه. يعني المنظمة قدمت رقم مثل مش مطلوب من وزارة الصحة أنه يتم تكذيبنا ونحسب رقم صحيح، لم يتم التفاعل معنا مع النيابة العمومية ولا وكيل الجمهورية. احنا مستعدين أنه يعيطونا للتحقيق. لقد فهم برشا مواطنين يعني اتصلوا بنا وقالوا ردوا لكم على أرواحكم، فما الفصل 54 ينجموا يستعملوه ضدكم ويعتبروكم تعملوا في البلبلة. احنا مستعدين نقدم المعطيات وأسامي العباد اللي توفات بالاسم واللقب وتاريخ الولادة والمكان، ونطلب من وكيل الجمهورية يتخذ هو في نفس الوقت إجراءات ضد المسؤولين اللي ما قاموش بإعلام المواطنين بالشيء هذا. كيف مجلس النواب طلب من الوزير إنه يخرج ويتكلم، لكن هذا ما صارش. وبالتالي زدنا نوجه الدعوة مرة أخرى، نطلب منك سي حمزة تصل توا بالمكلف بالإعلام في وزارة الصحة وخذ من عنده رقم، خذ من عنده تصريح حتى تكذيب. نأكد لك أنه فما حتى إنسان مش تصل بيك
0: بالضبط. والمجال مفتوح دكتور، سامحني كان قطعتك. المجال مفتوح بطبيعة لوزارة الصحة باش نتفاعل معانا، وتأكيدا لكلامك معناتها أنه نتصلوا بوزارة الصحة وماش قاعدين نلقاو في إجابات، مش قاعدين نلقاو في إجابات واضحة. أون بليس كيما قلت لك نعملوا بتيت كومباريزون بين بيريود الكوفيد وتوا، ديما في الطوارئ الصحية أنه نكونوا موجودين باش نفسروا للناس. كيما غايبة ستيك غايبة وزارة الصحة
1: بالضبط. هو على الاقل ستيك فتره اولى المديره عامه في ستيك خرجت وحكيت مع المواطنين وفسرت لهم احنا فيما يتعلق بارواحنا وصحه المواطنين والمواطنات وعدد حالات التعرض للشمس وعدد الوفيات وعدد يعني المواطنين اللي قاعدين راقدين في اقسام المعاش، وهل انه كيف قبل في الكوفيد نحكيوا على قديش عندنا من سرير ونسبه الامتلاء. هذا كل المعطيات حق المواطن انه يعلم بها. هذا كله ما صارش. وزارة الصحة مش باش تجاوبك كيف أي إدارة جهوية عندها مبرر واضح إنها ما تصرح حتى معلومة حتى وسيلة إعلام ولا حتى في حد ذاتها. يعني مستشفيات توا ولات حاشمة من إنها تعلم حال الطوارئ حتى في وسط المستشفيات، باش وزارة الصحة ما تغشش عليها، على خاطر هذا هو المبرر الواضح والصريح. راهو مؤسف إنه قاعدين نحكيو هكا، أنا مانيش قاعدين نحكيو على أي كيفاش نحلوا الحل، كيفاش نحلوا الأزمة. اللي قاعدين نحكي فيه تو انه بالله اعلموا انه فما ازمه، اطلبوا من المواطنين تبرعوا بالاموال، اطلبوا من الطلبه ومن العاملين في اعوان في قطاع الصحه تو يتطوعوا، اطلبوا من الجمعيات ومن الاحزاب والمواطنين في الخارج تو يعاونوكم. هذا راه ما وصلنالوش، راه وصلنا انه احنا قاعدين في تجاهل تام لارواح المواطنين اللي قاعده تموت كل يوم نهار بعد نهار. واكيد راه فما عباد تو قاعده في السبيطارات وتسمع في الكلام اللي نقولوا فيه وينجموا كان ياكدوا شيء هذا.
0: في الختام شنو نجم نقوله دكتور وجي ذكر؟
1: اللي نجم نقوله انه نتاسفوا جدا للمرحله اللي وصلنا لها. وزاره الصحه نجم نقول لك انه اكثر وزاره كانت مستمره بانها بالتواصل وبالاعلام وبسياسات التواصل اللي في وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما انقطعتش حتى عمليات بسيطه تصير في اي ولايه ولا في اي جهه، نلقاها موجوده في الصفحات الرسميه وفي النشرات الاخباريه صباح مساء ويوم الاحد. لكن وقت اللي صارت ازمه واستحقينا باش وزير الصحه يخرج يحكي معنا، واستحقينا المسؤولين اللي قاعدين يخلصوا من اموال دفع الضرائب يخرجوا يفسرون الوضعيه، ثم استقاله تامه من الدور هذا. راهو شيء مخجل، شيء مؤسف. راهو وزاره الصحه اللي كنا نلقاوهاش في الوقت هذا فراهو لا لازمه من وجودهم. وزير الصحه اذا كان الازمه هذه باش يعديها بالطريقه هذه انه ينتظر مرورها، ينتظر انه تصب المطر وتبرد ويرجع الضوء يخدم، فراهو تواجده في وزاره الصحه اصبح غير ضروري. واحنا وقتها باش نطالبوا باقالته على خاطر دوره هو دور الحكومة في وسط الأزمة دي كان دور ضعيف جدا جدا ولا يرتقي إلى ما ينتظره المواطنين.
0: شكرا دكتور رجي ذكر. يعطيك صحة رئيس منظمة وسائل للأطباء الشبان على كل هذه التفاعلات والتوضيحات. بعد شوية باش نحكيه على جلسة المسالة اللي من المفروض اسمها جلسة مسالة، ما نعرفش إذا هذا التسمية متاعها الصحيحة. اليوم كانت من المفروض في مجلس النواب لأعضاء الحكومة، لكن جلسة المسالة اليوم صارت دون حضور أعضاء الحكومة. هي جلسة خاصة مناقشة الوضع العام في تونس بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء. جلسة من المفترض تكون موجودين فيها أعضاء السلطة التنفيذية والوزراء، لكن الجلسة انعقدت دون حضور أعضاء الحكومة. بعد شوية نائب صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان التونسي يكون حاضر معنا، ناخذ مع أكثر توضيحات. تبدوش الموجة، خليكم ديما معنا على أكسجين اف ام.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مال شنو الحل؟ ال ام بي سولار كامباني هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
4: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان، طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: لازم على
1: اوكسجين افام. اوكسجين افام وصلنا في لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكيوا على جلسه مساله، العنوان الكبير هو جلسه مساله اعضاء الحكومه دون حكومه، معناتها جلسة عامة مخصصة مناقشة الوضع العام في تونس بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء. يقول لك مفروض تكون فاهمة سلطة تنفيذية، لكن أعضاء الحكومة كانوا غايبين. هذا الفيرسيون، فهم فيرسيونات أخرين برشا روايات باش ناخذوا كل التفاصيل. معنا نائب صابر الجلاسي، نائب صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط في مجلس النواب التونسي. دونك سيد نائب، مساء النور، مرحبا بك على أوكسجين أفام.
2: صباح النور، تحية ليك ولمشاهديك ومستمعيكم.
1: باه، خلنا نحطوا الأمور في إطارها. الجلسة شنو الإطار متاعها؟ وهذه الفيرسيون الأولى متاع أنه جلسة مساءلة لأعضاء الحكومة دون أعضاء حكومة دون وزراء، وأمام طون الفيرسيون الثانية اللي أنتم النواب تلميتوا مع بعضكم، عملتوا بمكتب مجلس، قررتوا باش تكون فما جلسة عامة باش توصلوا فيها صوت الناس، توصلوا تبلغوا صوت الناس، لكن ما وجهش البرلمان التونسي الدعوه للحكومه التونسيه، رئيس الحكومه ولا الوزراء باش يكونوا معاكم باش تجمو تسالوهم. دونك لهنا كاينه تقصير من المجلس باش من بعد تخرج الصوره كوم سي الوزراء هما اللي هربوا منكم. دونك لي دو فيرسيون هذوما شنو الصحيح وشنو الغلط فيهم؟ النائب صابر الجلاس،
2: هو في الحقيقه ما تنجمش تكون جلسه مساءله معناتها في غياب حكومه، هذا معناتها المتفق عليه، هذا اصل المبدا معناتها.
1: ايوه،
2: لانه يعني مكتب المجلس كان انعقد في الاسبوع الفارط، وكان معناتها بطلب من نواب الشعب انه اليوم بعد الازمه وبعد الانقطاع المتكرر للكهرباء والغاز والماء في عده مناطق وتقريبا في كامل صناب الجمهوريه، كان لابد ان اليوم الحكومه تكون مسؤوله وتجي وتكون معناتها حاضره باش تجاوب على الاسئله وتعطي حلول. هذا معناتها كان هذا كان المبدا.
1: سيد نائب، كنقولوا من المفروض تم توجيه الدعوه ولا لا رسميا من المجلس؟
2: البلاغ اللي خرج من المكتب كونه اليوم معناتها جلسه مساءله للحكومه. شنو معناها جلسه مساءله للحكومه؟ لانه احنا طلبنا مساءله، المكتب بعث ولا ما بعثش، مجلس النواب بعث ولا ما بعثش، احنا ماناش مسؤولين، ولكن الاصل في الشيء انه احنا وجهنا دعوه للحكومه، ومكتب المجلس في البلاغ نتاعو قال جلسه مساءله للحكومه، معناها جلسه مساءله حول الوضع في الحكومه. اذا كان ثم مغالطه احنا مش مسؤولين عليها، هذه النقطه الاولى.
1: ايوه،
2: النقطة الثانية، احنا اليوم على من تقرأ زبورك يا داود؟ معناها اليوم باش نسألوا من؟ الحكومة؟ باش نسألوا الحكومة؟ وين الحكومة؟ الحكومة مش موجودة. هذاك علاش احنا اليوم كانت معناتها غياب كبير وكانت مقاطعة كبيرة من أعضاء مجلس نواب الشعب اللي عبروا على موقفهم وسجلوا موقفهم باعتبار أن اليوم لمن ستوجه الأسئلة؟ من سيجيب؟ من سيتفاعل؟ من سيعطي الحلول؟ هذا معناتها كلها أسئلة عبرنا عليها، وكل نائب عبر على احنا عندنا اسبوع في الميدان، معناها قاعدين ندخلوا مع رؤساء المدير العامين، مع الوزراء، مع المؤدين، مع المجالس، مع الولايات، مع كل المصالح ذات العلاقه بالماء والكهرباء. لكن اليوم وقت اللي نلقاو احنا حكومه غائبه، يعني اليوم الحلول غائبه بحد ذاتها، معناتها اليوم وقت تغيب الحكومه معناها الحلول غائبه، لمن ستوجه؟ هذاك علاش احنا اخترنا اليوم بعض العديد من النواب اختار المقاطعه، فما اللي اختار باش يعبر، هو كل انسان مسؤول على موقفه معناتها.
1: اليوم كي نشوف مثلا البرلمان التونسي اليوم جلسه عامه للتداول حول الشان العام ولا حول الاوضاع، وبعد في التفصيل يقول حول الاوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. ما حطش البرلمان جلسه مساءله للحكومه. سيد النائب صابر الجلاسي لهنا، وهذا اللي يخلي خلط اليوم، خاطر فما حتى بعض النواب تبنوا الوضعيه يقول لك المجلس هو اللي ما عيدش للنواب، فما اللي في الصحفيين، فما شكون يقول لك ما باش كل واحد ياخذ حقه. زاد اليوم انه الحكومه التونسيه تقول لك انا ما كلمني حد وما عيط لي حد، هذوما النواب عملوا مكتب مجلس قرروا باش يوصلوا صوت المواطنين وناخبيهم للمسؤولين فقط. من المفروض يحطوا جلسه مساءله، معناتها
2: احنا في الحاله هذه نحمل المسؤوليه لرئاسه مجلس نواب الشعب باعتبار هو المخاطب الرسمي والوحيد اللي يخاطب الحكومه ويوجه المراسل الحكومه. احنا النيه من الاول وقت انعقد مكتب المجلس وكان معناها ضغط من اعضاء مجلس نواب الشعب انه يقع مساءله الحكومه. المراسله اللي خرجت او البيان اللي خرج احنا لا دخل لنا فيه، ولكن تبين اذا كان تبين انه اليوم المجلس نواب الشعب وهذا اللي صار معناتها اليوم حتى في العنوان هي ليست مساءله للحكومه، ليست موجهه لمساءله الحكومه، وانما حتى البلاغ اللي هبط هي جلسه لتداول الوضع العام الوضع العام نعرفوه، احنا عندنا 4-3 سنين واحنا نحكيه على الوضع العام ونعرف الوضع العام متردي تشريعيا، واحنا كنا معناتها قدمنا هذه التشريعات ولم تلقى معناها صدى سواء في قانون المالية ولا هذه التشريعات أخرى اللي هي تقف معناتها سواء رئاسة المجلس أو غيره يقف معناتها حاجز قدام تطبيقها، وفما حتى تشريعات معناها كان السرائد الرسمي ولم تطبق. احنا اليوم الوضع العام نعرفوه، اليوم أنا كنائب ولا كزملائي نود نحمل المسؤولية أيضا اليوم إذا كان اليوم وقع تقصير من رئاسة المجلس في عدم توجيه مراسلة رسمية لاستدعاء الحكومة، لأنه اليوم حتى في البلاغ ظهر، لأنه البلاغ اليوم نتاع رئاسة المجلس هي جلسة لتداول الوضع العام، الوضع العام نعرفوه، مانيش باش نزيدوا عليه اليوم حاجة، معناتها اليوم نحبوا الحكومة تكون حاضرة وحابينها تكون بحضور معناتها بحضور محترم، كنا نتوقع اليوم رؤساء المعدلين العامين نتاع السيج نتاع السونات. اليوم كنا حاضرين، كنا نتوقعوا أن يكون حاضر معنا كاتب الدولة للطاقة وزير الطاقة والبنيادة، كنا نتوقعوا حضور رئيس الحكومة أو من يمثلها، لكن اليوم نلقى وزير الفلاحة، لكن اليوم نلقى روحنا أنه اليوم نعود في نفس الخطابات الرنانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ذاك علاش أنا قلت لك من الأول على من تقرأ داودك يا زبورك يا داود، لأنه اليوم الوضع حرج، يجب الحلول، يجب أن كل إنسان في موقعه يكون متحمل مسؤوليته. اليوم وزير الفلاحة كيغيب شنو معناها، وإلا اليوم رئيس مجلس النواب الشعب كي موجهش مراسلة معناتها رسمية تصدع الحكومة، شنو موقفك أنت اليوم قدام النواب وقدام الشعب التونسي؟ احنا اليوم مجموعة كبيرة، ثم مجموعة عبروا وتكلموا ووصوا أصواتهم، ولكن احنا عنا أسبوع في الميدان قاعدين نتحرك وقاعدين ندخلوا وقاعدين نلقاو في حلول معناتها بالطرق وبالإمكانيات اللي عنا. لكن اليوم وقت نلقاو تقصير من الحكومة ما جاتش، أو تقصير من رئاسة المجلس اللي ما واجهتش الدعوة الحقيقية كما حبيناها، احنا اليوم نحمل المسؤولية كل طرف حتى معناتها قدام الشعب، ونكونوا احنا أمناء قدام الناس انتخبونا.
1: من عرش أكد لي سيد النائب صحيح ولا غلط أنه غدوة فما جلسة باش تكون مع
2: فما جلسة هذه كانت في بيان معناها متاع مكتب متاع رئاسة المجلس، لأنه فما بعض الاتفاقيات الخاصة بالقروض معناها اليوم وغدوة وربما تتواصل حتى بعض.
1: لا وجد بالصدفة معناتها وزير طاقة ولا المناجم ولا وزير الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، معناتها وزير الاقتصاد وتخطيطه وزير الطاقة والمناجم بالنيابة باش يكون لتمرير قروض خاصة بشركة فوسفات
2: جي جي غدوة، لكن اليوم ما يجيش سواء أنا قلت لك
1: أي جات يعني بطبيعة
2: تحميل المسؤولية سواء أن وصل لها الدعوة الحكومة وما جاتش أو بيا رئاسة المجلس ما وجدتش الدعوة وحبة النواب جيس معناتها فرغ قلبك. احنا اليوم عديد من النواب اللي بالحق اليوم معناتها فاضل كياس ما عادش قادرين باش نكونوا مجرد معناتها نقدموا معناتها مجرد خطابات رنانة، اليوم نحبوا حلول، واحنا عندنا مدة واحنا في الميدان باش نواصل خدمتنا في الميدان، هذا معناتها ما يسنيناش كونه اليوم قطعنا الجلسة العام في تصريحات وفي مداخلات، لكن ما زلنا في الميدان وكنا حتى اليوم وانا بومباريل مع الجلسة العامة كنا معناتها نحلوا في اشكاليات، ثم ناس في بايرتي مثل مقصالي من الماء مقصالي من الضوء، هذاك علاش احنا لو اليوم عدم تدخلنا هو عن قناعة ومقتنعين بها ولن تسنينا معناتها الجلسة بتاع اليوم عن مواصلة الدفاع عن منظورنا.
1: جوهر فهم وتحية كل زملائي في جوهر فهم كانوا نقلوا تصريح رئيس مجلس النواب الشعب سيد إبراهيم بودربيلة الأستاذ إبراهيم بودربيلة اللي يقول أنه لا مجال يعطي صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء. هذا الإشكال اللي عنا اليوم برشا ناس يقول لك شنو اللي صاير بالضبط، اسكو اليوم فما اشكال في رئاسة المجلس، فما اشكال مع الحكومة في حد ذاتها، فما اتفاق بيناتهم الزوز وانتم النواب مكمش راضين على الوضع، شنو اللي فما بالضبط باش نفهموا؟
2: بالنسبة لرئاسة المجلس ينجم يقول اللي يحب عليه هو، لكن ساعات راه موقف رئاسة المجلس لا تمثل موقف نواب الشعب، لانه نعرفوا اللي احنا زادة حتى عديد التشريعات عنا عديد التشريعات التي لم تجد تجاوب من رئاسة مجلس النواب الشعب، عنا تقارير حافظة في مكتب المجلس، عنا تقارير حافظة ما نجميش نعدوها، وهذا الحقيقة ما يزيد معناتها في التين بلة. يعني اليوم احنا جينا باش نعملوا ثورة تشريعية نلقاو واحنا نعملوا في شبه ثورة تشريعية، لانه يعني فما عديد التعطيلات وعديد معناتها الناس اللي قاعده
1: معنا. وانا قاعد نحكي راني وانا قاعد نحكي مع الـ مع الـ النائب صابر جاسي اللي هو رئيس لجنه التخطيط راه
2: رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي اللي انا ناكد اللي عندي عديده تقارير اللي تمس الشعب واللي التقارير بتاع المشاريع التشريعيه معناها بتاع تقارير مشاريع قوانين او مشاريع معناتها مبادرات اللي اليوم القيمة صعوبة باش نراها المكتب المجلس وهي قادرة باش تمس المواطن في حياته اليومية وهذا ماني شيء لأنه اليوم تم رئاسة المجلس ربما معناتها عندها قراءات أخرى لهذه المبادرات لكن احنا رانا مقتنعين اللي هذه تمس الحياة اليومية للمواطن التونسي هذاك علاش احنا اليوم رانا لنا قاعدين نأزل نقوي في الأزمة بالعكس احنا نعرفوا اني تم أزمات كثير في العالم وفي انقطاعات وغير ديليستاج معمول به في كل انحاء العالم تقنية معناها سواء في الضوء وسواء في الماء ثم انقطاعات ولكن اليوم وقت اللي الامر فارق على حد انتهاء وقت اللي ولت اكزاجيراسيون وقت اللي ولت اليوم ثم مبالغه في الشيء دونك اليوم عندنا اشكاليات وعندنا ناس يقعد بست ايام وسبع ايام مقطع عليهم الماء ولا مقطع عليهم الضوء بثلاثه بالاربع ايام هذاك علاش احنا اليوم طلبنا الحكومه واليوم الحقنا احنا كنواب شعب باش نمارسوا دورنا الرقابي لان الاثر الشتائي والكتابيه ما عطاتش اكلها وكلهم حابين تكون الحكومه قدامنا باش نسالهم قدام الراي العام ماذا بينا معناتها تكون موجوده انا كان اليوم ما لقيناش حكومه لقينا معناها حكومه لا تسمع ولا ترى ولقينا رئيس مجلس نواب الشعب الذي معناتها لا يدفع الحقيقه البرلمان الى القدام باش نسالوا الحكومه وانما ربما معناتها
1: سابر.
2: عنده قراءات اخرى
1: به لكن خلينا نفهموا ونذكر معايا النائب صابر الجلاسي خلينا بالله نفهم واسع معايا بالك اليوم الحكومه على روحها تخدم تقول لك انا في كل واحد كل وزاره في وزارته كل وزير في وزارته يقول لك انا ما استدعاني حد خلينا نمشي وحدي للمجلس هذا مثلا الروايه اللي قاعده تقال والا عندكم المعلومه مؤكده كمجلس نواب اليوم انه تم توجيه الدعوه للحكومه وما جاتكمش خاطر اليوم كي زميلك مثلا بالنائب علي زغدود يقول عدد من النواب شرعوا في اعداد لائحه لوم ضد الحكومه ما فهمتش معناتها لهنا شو يصير بالضبط سي صابر خلي العباد الكل تفهم وخلي توانسه تفهم بالضبط استدعيتوا الحكومه وما جاتكمش لهنا راهي فما رساله تتعرض والا كان ما استدعيتوهاش جمله معناتها لهنا فما مشكل في المجلس في حد ذاته الساعه قبل كل شيء اسكو استدعى الناس قبل ما تحاسبوهم ولا لا هذا اللي نحبوا نفهموه اليوم
2: هذا شوف هذا اللي نجم تجاوبك عليه رئيس مجلس النواب الشعب
1: لانه هو ما تطلعوش السيد نائب انتم ما تطلعوش معناتها
2: احنا
1: انت كرئيس لجنه ما تطلعوش شكون استدعوه شكون ما استدعوهش
2: احنا استدعينا الحكومه ولكن ليس لنا علم هل انه المراسله خرجت والا مشيت باسم الحكومه ولا لكن اليوم من القراءه نتاع البيان نتاع المكتب نتاع المجلس نتاع المجلس اليوم و يعني المقال يهبط يقول اليوم جاء جلسه لتدارس الوضع العام وين المساءله اليوم؟ دونك هنا نفهموا اللي ثم تقصير من رئاسه المجلس ومن اداره المجلس ما خرجش مراسله للحكومه، اذا كان ما خرجش مراسله للحكومه ما لازموش نلوموا اليوم الحكومه، نلوموا رئاسه المجلس، علاش قلت لك انا اليوم يلزم كل شخص معناتها يتحمل مسؤوليته. كان المجلس يتحمل مسؤوليته كان اداره المجلس ورئاسه المجلس تحمل مسؤوليته وكان الحكومه ما جات تحمل مزيد مسؤوليه
1: اي دونك لهنا بصراحة يا سيد النائب لهنا السؤال يطرح نفسه بشدة يقول لهنا انه احنا كتوانس في وسط ازمة اللي نعيشوا فيها انتوما كنواب ما كنتوش فاهمين المشكل في الحكومة والمشكل في رئاسة المجلس معناتها كيفاش احنا كمواطنين البر نحبوا نفهموا معناتها اللي من المفروض الزوز انتوما لهنا باش تخدمونا النائب اترافير يوصل لنا صوتنا والحكومة اترافير تقدم لنا
2: الحاجات اللي تطمننا معناتها هذاك علاش قطعنا الجلسة لانه اليوم هذاك علاش قطعنا الجلسة لانه اليوم اللي حبيناه احنا كاعضاء مجلس الشعب الحكومة حاضرة ما لقيناهاش دونك اليوم ارجح ان اليوم المجلس لم يوجه الرسالة للحكومة وانما اعتقد انه اليوم معناتها حب تكون جلسة عامة مجرد معناتها فرغ قلبك اجى تكلم على الماء تكلم على الضوء واصل صوت المواطنين نتاعك ونحن هذا ما لا نريده حبينا تكون الحكومة حاضرة دونك هذا اللي نجم نقوله
1: كيفاش نجم نقدموا القدام كيفاش تكون الايام الجاية سيد نائب صابر جلاسي
2: احنا في الحالة الكل احنا توا اخر جميلة باش نخرجوا عطلة برلمانية ولكن الحقيقة معناتها لا نتمنى معناتها ما حبيناش انه تكون العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بطريقة هذه وايضا زاد نحمل مسؤولية انا كنائب شعب نحمل مسؤولية رئاسة المجلس في عدم وصول بعض التشريعات الى الجلسة العامة هذه معناتها كلمة نحب نقولها ونصيخها من منصبها احنا عندنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي وفي عديد اللجان تقارير حاضرة بتاع مبادرات تشريعية ولم نستطع تمريرها الى الجلسه العامه دونك هنا نقطه استفهام
1: واضح. شكرا سيد النائب، يعطيك الصحه النائب صابر الجلاسي رئيس لجنه التخطيط. بصراحه الصوره اللي قد نشوفوا فيها ما فيها حتى الطرف وضوح، معناتها بين النواب تقول لك ان الحكومه هربت، وبين النواب ان تقول انه مامبا خرجت المراسله من المجلس البرلمان، الحكومه ما هربت من شيء، معناتها ريالمون ما استدعتنيش باش نجيك، معناتها وتيرم هربت خاطر من بين النواب نائب عدنان العلوش عن ولايه بنزرت اللي مهبط، معناتها يا حكومه حتى كان هربتوا وما جيتوش المجلس ووقفنا ما تتبدلش حكومه فاشله. هذايا تدوينه النائب عدنان العلوش. معناتها اليوم كشعب قاعدين نتفرجوا عنا ازمه كبيره نتاع ضوء نتاع طريقه مجارات الموجة الحر ذي الاستثنائية اللي تمر بعديد مناطق دول العالم بما فيهم تونس، وأمام دون مش فاهمين معناتها هنا المشكل في المجلس، رئيسة المجلس ومكتب رئيسة المجلس والمجلس بصفة عامة، وإلا المشكل في الحكومة في حد ذاتها، ولا فما تناغم بين رئيسة المجلس ورئيس المجلس والحكومة والنواب على رواحهم في وقت اخر، معناتها راهو لهنا نحطوا كل الفرضيات والصور الكل، وعندنا كل الامكانيات اللي نجموا نشوفوهم نتاع الصور اللي نشوفوهم. شفت حتى فما شكون من النواب قال انا ما نشاركش في المهزله هذه، معناتها بصراحه في وسط هذا الكل مواطن ليه ربي وكا، وذاك اللي نجموا نقولوا ردوا بكم على رواحكم، استحضروا لرواحكم، عرفوا كيفاش باش تجريوا الوضعيه وكهو ذا اللي نجمو نقولو. على كل الوضع في ليبيا زاد كيف كيف ما يطمنش في الشقيقة ليبيا، تسع رقعات الاحتجاجات في مدن غرب ليبيا مع اعلان مجموعات شعبية اطلاق احتجاجات وعصيان مدني للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية على خلفية تداول الاوضاع المعيشية وتعثر المسار السياسي. في تطور سريع دخلت فيه الاحتجاجات مرحلة جديدة بعد ما اعلن حراك ابناء سوق الجمعة اغلاق مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس في خطوة قال أنها تأتي ضمن حملة عصيان مدني تستهدف تعطيل عمل عدد من المؤسسات الحكومية للضغط من أجل إنهاء ولاية الحكومة. يعد التحرك هذا من أبرز أشكال التصعيد منذ عودة الاحتجاجات إلى شوارع طرابلس، وانتقلنا من التظاهر في الساحات إلى محاولة شل عمل مؤسسات الدولة، والهدف هو الضغط من أجل حل الحكومة. عدة مدن في غرب ليبيا تشهد تحركات احتجاجية تخلت عملية قطع لبعض الطرقات، رفع فيها المحتجين مطالب تتعلق بإنهاء ولاية الحكومة الحالية، حكومة الوحدة الوطنية، والإسراع بإجراء انتخابات رئاسية برلمانية، محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، تحسين الخدمات الأساسية اللي يعانيوا منها الليبيين وفي مقدمتهم الكهرباء والصحة والأمن. هذا الوضع اللي صاير في الشقيقة ليبيا. هكا نوصل الاخر لازم لليوم. شكر كبير لألفة جندوبي في رئيس التحرير، عزيز في الإخراج، تنسيق مكلمة الاتفاق، تحية الرحاب، حمزة طيشي معكم كوتي ميكرون. تلقى غدوة مع جديد كالعادة بارتير من ماضي ساعة. شهية طيبة للجميع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: سنه مع السيرك الايطالي، سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصه لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
7: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العلابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين اف ام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
1: تريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. تريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور، وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي. ياغور ديليس، جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
9: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kital riel asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou bensiha al karhabtek iweddouk. Ou maahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598, ou elle 98 136 449. Tashmout kalmouna zeda à la 98 136 448, ou elle 27 957 743.
10: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره، مزرعه القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
11: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
12: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مشرق ومش نسبة. أكبر النجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طال انفتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29-375-850.
13: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
14: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم.
13: على www.radiooxygen.tr
14: على www.radiooxygen.tr.
15: أكسجين FM.
16: أكسجين FM بالصوت العالي.
15: بالصوت العالي.
17: أخبار أكسجين FM. المواد الإخبارية على أكسجين FM. مرحبا. جهويا وفي إطار البرنامج اليومي للعناية بنظافة المدينة والحد من النقاط السوداء، وصل فريق مصلحة النظافة ببلدية منزل بورقيبة تدخلاته الميدانية برفع وإزالة مختلف أنواع الفضلات الملقاة عشوائيا بعدد من المناطق التابعة للمنطقة البلدية، وتندرج هذه التدخلات ضمن المجهودات المتواصلة للمحافظة على نظافة المحيط وتحسين المشهد الحضري بما يضمن بيئة سليمة وإطار عيش أفضل لكافة المواطنين. وتدعو بلدية منزل بورقيبة جميع المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة، وذلك بالالتزام بإلقاء الفضلات في الأماكن المخصصة لها واحترام مواعيد رفعها. أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له صحفية بموقع روتس تي في سارة بن عمران مساء يوم أمس الأحد أثناء تغطيتها للحفل الذي أحياه الفنان الشاب مامي ضمن فعالية مهرجان بنزرت الدولي، حيث تعرضت الصحفية في البداية إلى مضايقة من قبل شخصان من الجمهور طالبها بتغيير مكانها وبمواصلتها العمل أقدم على الاعتداء عليها بالعنف ما خلف لها أضرار على مستوى الظاهرة. وعقب هذا الاعتداء توجهت الصحفية إلى مركز الاستمرار بمدينة بنزرت لتقديم شكاية لدى الوحدات الأمنية المختصة قبل أن تتحول إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوثيق الإصابات التي لحقت بها. وقد تواصلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع مهرجان بنزرت الدولي الذي أكد أنه لم يتم التواصل معه فور تعرض الصحفية للاعتداء لتدخل لفائدتها، ولكنه فور علمه بالموضوع قام بالتواصل معها والاستفسار عن التفاصيل. تمكنت مصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني ببنزرت من إلقاء القبض على منحرف مصنف بالخطير يبلغ من العمر 34 سنة محل 9 مناشير تفتيش نافذة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بآلة حادة والسرقة ومحاولة القتل والإضرار بملك الغير، حيث تم حجز بحوزته على سلاح أبيض كبير وآلة حادة صغيرة الحجم وعلبة غاز مشل للحركة وكمية من الأقراص المخدرة معدة للترويج، وتم حجز دراجات نارية، هذا بحسب مراسلة الزميلة رانيا ترابلسية. تمكنت فرق الإنقاذ بمساعدة أعوان الحماية المدنية ومجموعة من المصطفين ظهر اليوم من إنقاذ شاب أصيل تونس العاصمة من غرق محقق بمنطقة شاطئ الصخر جوابي بكب زبيب من معتمدية رأس جبل، هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للشاب بحسب مراسلة محمد علي المرالية. على صعيد الوطن، أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال جلسة عامة خصصت للتداول في تداعيات انقطاعات الماء والكهرباء أنه لا مجال لتقديم صورة قاتمة أو مغلوطة عن الوضع، مشددا على أن العديد من الدول واجهت أزمات مماثلة وتمكنت من تجاوزها، ودعا إلى التعويل على مؤسسات الدولة ووحدة الصف مع إعداد خطط عاجلة واستراتيجية طويلة المدى لإصلاح هذه الإشكاليات بحسب تعبيرها. ودوليا، تمكنت الشرطة الفرنسية اليوم من إلقاء القبض على كهل قام بعملية طعن أسفرت عن إصابة 3 نساء، منهم 2 بجروح خطيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم إنس صغير بسليمة في الأمان.
15: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: سنه مع السيرك الايطالي، سيركو اورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية الى غايه 30 اوت. زوز عروض يوميا، السبعه متاع العشيه والتسعه ونص متاع الليل، عروض بهلوانيه والعاب سحريه، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الاول مره في بنزرت. اسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيضات خاصه لجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات، وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
8: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا لأربعة وأربعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل، هذه هي صيف على الموجة، بداية أسبوع موافقة للجميع كالعادة والعويد في برنامج صيف على الموجة. ما كنش وحدي، تكون معايا رانيا ترابلسي. مرحبا مرحبا.
1: مرحبا عواطف، مساء النور، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين، إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية، وكيما ديما نقول لكم بداية أسبوع موافقة للجميع.
0: بداية أسبوع موافقة للجميع، ديما كالعادة والعويد عنا ما نحكي، وفي فيستيفال زادة كيف كيف، في ريفرشين نمشي ونعمل تبحبيحة في بحر من بحورات
1: ولايتنا
0: الجميلة.
1: ردوا بالكم خاطر فما تقلبات هكا شويه في الطقس، سيسر ويحنا ما نجازفوش على خاطر راهو فما بلايص ما نجموش نعوموا فيهم. وين نلقاو فما البلاصه مامنه نعوموا، نتبعوا العلامات اللي يحطهم الحمايه المدنيه، ما خليوش رواحنا انه نطيحوا في المواقف اللي تخلينا اليوم نخسروا حياتنا، كيما اللي صار اليوم في كاب زبيب. طبعا بعد نرجع عليه باكثر التفاصيل، اقعدوا معنا بغونشيت نعطيكم شنو الاجواء، شنو حاله الطقس، وكيف كيف زاد نرجع بأكثر على الفستيفال والفار البارح.
0: شنو شنو البارح سينو بنرجع شوي على حكاية البحورات اليوم. رانيا الحماية المدنية تحط ثلاثة ألوان مهمين برشا، نسد المستمعين يكون يعرفوا معناها التعريف متاحهم. الأحمر معناها خطر داهم، رد بالك تعوم. البردقالي معناها تعوم أما يعني تتوقع الحذر، وبالنسبة للأخضر معناها تعوم وانتي مرتاح. ديما رانيا للأسف يعني اليوم المواطنين يختاروا البحر اللي يكون مزيان، ولكن يكون بعيد برشا وما هوش محروس، مش موجودين في سباحين المنقذين. الله لا يقدر كيف تصير حالة غرق، تكون عملية الإسعاف صعبة برشا،
1: والتنجم زادة كيما قاعدين عشنا حتى في السنوات السابقة، وأنه تصير حالات متاع موت نظرا وأنه البلايس هذه ما هيش محروسة. اللي حبيت نقوله وأنه اليوم كي يبدأ تقصر أو سببا وإلا فما شوية ريحة كي عكسي، رو البحر أوتوماتيكمون يتقلب. وفي نفس الوقت رو كي تبدأ محصور في الحجر راي القلبة تكون أقوى وأكثر، يعني ارتفاع متاع الموجة راي تكون أعلى برشا من الشط ومن البحر العادي، خاطر هو ديجا محصور، بمعنى أنه الميرا ويضرب يضرب في الحجر ويعاود يرجع بالتوالي. لأننا كي نحكي مثلا كما اللي صار اليوم، نحكي على الجويبي في كاب زبيب، راي اليوم ما تعومش، يعني موجة قد جبل
0: عالية
1: وانت تهبط تقنطر بروحك عليش، وما تعرفش البلاصة كيفاش وطبيعتها كيفاش، وما حتى أهالي المنطقة ولاد البلاد وساعات يتغدروا منها البلاصة هذيك، وانت تعرف عواطف ونعرف محبي البلاصة هذيك. جويبي لك الراي في طقس كيما هكا، لو اختار كي كانت الدنيا سخونة هاوكا الميريك احلى، والله هي كي الدنيا سخونة الماء يتحرك. شفنا برشا بحورات وفي برشا ايامات البحر هيش برشا،
0: اكيد
1: دار الهواء في وسطه اللي خلى، وانه في ايامات معينة يعطيك الصحة فما تقلبات كبيرة برشا، تغيرات مناخية عشناها كبيرة برشا، فما موجة حر هي اللي خليت وانه حتى درجات الحرارة في وسط الماء وفي البحر تكون مرتفعة برشا، وهذا اللي ما شهدناش ممكن تقريبا منذ 1982 اللي هي حاجة
0: تعتبر حاجة تاريخية
1: وقاعدة عودة تتكرر بعد سنوات
0: أكيد.
1: كبيرة
0: نحكيه على الجوابي الحقيقة وبقية المناطق زادة حاجة أخرى نحبوا نحن عنك اللي نجزوا في بلاصة هكا، ولا ساعة تبدأ بلاصة صخرية نحبوا نجزوا نعيشوا الأحساس. لكن مشكلة هنا اليوم وقت اللي تبدأ البلايص الصخرية هذه تكون خطر كبير، وقت اللي واحد الله يقدر ينجز اليوم بعد تصير حوادث خايبة برشا وقاتلة.
1: منيش ضد تمتع هو سيف شنو للتفرهيد للفرحة
0: بشنا عندك برشا أوجه باش تتمتع مهما تجرب الوجه
1: لكن
0: الخايب.
1: زيدا كي يبدأ الطقس تسفف وانت ترى بعينك مش ما تراش، ترى اللي الطقس البحر مقلوب وترى اللي فما الريح وترى اللي فما الموجة،
0: فما الموجة يسفى طوى والمخاطرة وانك بربركة مش مشكلة.
1: انت تتفكر عمني والفشتي شنو صار طفل اللي عمل تحدي بتاع تيك توك وصاحبه
0: أكيد
1: شنو ورسات
0: للأسف بالحق
1: قعدوا ودرا قدي جمعة وهم يفركسوا عليه في المسير.
0: أكيد
1: دونك ماذا بينا ديما ميساج درجة الوعي فيقوها شوية كان هي راقدة، ميساج وعي ورواحكم برواحكم
0: ديما نحكي ونحن وديما بالحق نحاول نأكد وديما نتمنى ونقولوا دوب ما يبدأ الصيف إن شاء الله بالحق يتعدينا صيف آمن، نشوفوا في حوادث طرقات، نشوفوا في حالة غرق، خاطر بالحق العوامل الأخرى للأسف شفنا بالحق حوادث متاع غرق موجعة وتوجع برشا.
1: كان في بنزرت
0: خطر مشي وضحيتها صغيرات وناس كبار وكل واحد بشي يمشي بشي يتفرهد ويعمل تمحويسة ولا بشي يعمل دورة للأسف يروح في وضعية خايبة برشا لعائلته وإحنا اللي ما نحبوش.
1: هذي ما نحبوش عواطفه. اليوم مش حتى كان في ولاية بنزرت روح حتى في ولاية نابل في برشا ولايات شفنا اليوم وإنه فما برشا حالة غرق نظرا وإنه فما تغير هكا في حالة الطقس. سيسر واحكم ردوا بالكم رو كيقولوا ما نعموش ما نعموش رو ماكش أنت بتطلع بطل البطل رو يخسر في الأخ
0: أكيد.
1: مديما الأبطال هما رام اللي يعيشوا سلامات وينجموا يحقوا لي حاجتهم بي لي رو فما ساعات كلمة تتقال يقول لك رد بالك رو اليوم فما اختر أنا نعرف قالوا لي فما اختر أنا ماشي اللي اختار بداية ولا بسقاية
0: أكيد مهم
1: ما كما حاجات منطقية
0: كما قلت لك معناها فما برشا أوجه بشنو احنا نتفرهد ومش معناها أنك لازم تمشي للريسك باش تتفرد بالعكس نجم
1: تعمل حاجة أخرى
0: تعمل برشا ديزاكتيفيتي تلعب ما نعرفش أنا
1: تلعب كورة
0: تعمل مثلا ميكلابين دونك فما برشا
1: لو إذا كان فماش بحر فما البادي فما البيسين نجم نمشي للبيسين مثال قول لك ليرة وغالي ما نقدرش اللي يقدر اللي ما يقدرش امشي أعمل حاجة أخرى
0: اي ولا نرتحوا نهار
1: وقعدوا في الدار اي اقعدوا في الدار نظفوا كل الدويره ونقعدوا نفرشوا رششوا الشيشامه ما دام الماء موجود عيشوا الفن عيشوا اللحظه
0: رجين كان النجم ودبنا
1: ها عندكم زاد السيرك باش يبدا اخر الجمعه امشي
0: وي
1: فما فما
0: عندنا وين نمشي وين نمشي وين نتفرهدوا في حركيه جميله برشا قاعد نشوف فيها في ولايه حنزرت سينو على ذكر الماء والضوء الأجواء توا حاليا في الماء والضوء يا رانيا فما بلايس لحقيقة طاح فيها التنسيون تاع القصان المتكرر الضوء ذا ربما قد يرجع شوية الحمد لله
1: فيها
0: الانخفاض تاع درجات الحرارة سينو مزلت قائمة مزلت قاعدة
1: الدور القائمة مزلت موجودة مزلت قائمة الذات اليوم الماضي ساعة حتى الخمسة متاع العشية نقص نوعا ما عدد من المعتمديات لكن الإشكال هذاك هو أنه ديما نقعدوا فك البلايس اللي مش موجودة اللي تقص عليها والموجودة لكن اليوم اللي نحكيه على حاجتين مع بعض نحكيه على الماء والضوء صحيح هو المخاوف الكل وانه ما كان بلاك اوت هذيك اللي تصير وصارت في دول اخرى واحنا نسميه وعملوا نوعا ما بما يسمى بالانجازات لكن هو كان من المفروض ومن الاجدر انه نكونوا حذرين قبل ونكونوا فاهمين شنو وضعيتنا عواطف هذا هو خاطر انت كي تطلع لي في تصريح تقول لي راهو الصنيف وما تطلب نتاع 6000 ميجا ولا ما نعرفش انا قداش
0: نتاع
1: الاستغلال وكل شيء ولا الطلب هي انا ويني مشتين ما انا حرني حضرت روحي على الطلب هذا اللي هو قال لك زيد 1000 على عام ناول هي انا كل عام عندي 1000 زياده لما ما نخدموا على المعدات
0: هو المؤسف الموضوع انه قبل حكيوا عليه برشا خبراء قالوا باش تصير عنا ازمه في الطاقه لازم نحضروا رواحنا
1: لكن
0: احنا اسكو حضرنا رواحنا ولا لا هذا هو الموضوع اللي تطرح خاطر اليوم وقت اللي نعيشه بالحق سيف كيما هكايا استر ربي ورحمته نخفض معناها درجة الحرارة والسخانة انخفضت سنون صورة نقعدنا معناها لطاو جوز كمانتنا قاعدين نعاني في نفس المشكلة اللي عانيها الفترة اللي فاتت
1: صحيح عواطف زادة في جانب آخر احنا وقتها الناس كلها حكينا احنا بيدنا على القصان وعلى القصان المتكرر والمتعسف
0: أكيد.
1: وعلى الوقت الطويل اللي قاعد لكن زادة ما ننساوش وانه فما برشا ناس اليوم خدمت وتعبت احنا خطر دجا عملت بوليميك راهي الحكايه وخلفك التاويلات نتاع الاعوان ستيك هما اللي قاعدين متسبب ليه راهو ذايا قاعد صاير راهو نبداو احنا بالسياسات الممنهجه اللي قاعدين نعتمدوا فيها في الدوله نتاعنا في طريقه الوضع الاستراتيجيات اللي نورمالمون راهي محطوطه الافق 2030 و2040 نخموا على الطاقه نتاعنا لو احنا اليوم عندنا اقوى استثمار نجمو نعزوا به الطاقه نتاعنا هو الشمس نتاعنا وقوتها وحرارتها هما اعوان ستيك ولا السونيد ولا اللي هو قاعدين يخدموا بالموجود وبالإمكانيات المتاحة لكن اليوم عشنا من أقوى وأخيب الفترات هذه اللي عشتها تونس الكل لكن ماذا بينا زادة وأنه كل مسؤول اليوم في ستيك ولا في السونات يقف نعود ونرجع ونشوفوا معداتنا نشوفوا الطاقة اللي عنا نشوفوا البنية التحتية متاع الستيك ومتاع متاع السونيد خاطر راهو اليوم الأزمات هذه راهي متكررة وتجي في أي وقت فما دول قادة أنه باش تقاوم وعندها الفلوس احنا اليوم لما نتسلفوا باش نجموا نصلحوا لكن زاد اليوم راهو قادرة اليوم تونس بأولادها باش أنه اليوم تعمل رؤية وتعمل استراتيجية ورؤية أفقية 2030 ولا حتى أكثر من 2030 ديجا 26 شقعد منهم 4-5 سنين اللي نخدموا على القدام باش انه على الاقل نحاولوا من طاقات الثروات الطبيعيه نتاعنا اللي ربي عطيها لنا ونعم علينا نلقاو منها الحلول عواطف والنجم نقويو
0: الخطط اخرى ننظر الخطط اخرى خطر وقيت الحقيقة وإحنا نخمو في خطط بديلة طاقات معناها المتجددة الطاقة الشمسية وغيره الحقيقة اليوم الوضع ذي لازمته ما عادش يتكرر اليوم للأسف خسرنا أرواح اليوم ناس بالحق ولت مهدة في رزقها في قوتها في كل حاجة
1: برشا خسائر الحقيقة
0: برشا خسائر
1: بس كل يوم هي ستيك باش تعوض للناس الخسائر هذي راهي برشا ناس اليوم تضمرت حتى من الإجراءات اللي أنه اليوم باش تتحصل على التعويضات راهو اليوم إنسان كيسر يسكر محل نتاع باب رزقه رزق صغيراته والعائلات اللي قاعد تخدم معاه يقعد بثلاثة وبالأربع أيام نظرا وأنه الجمعة التالي هو خسرك الفارينة والخبز ذاك الكل طيشه ما تخدمش لنا الحقيقة راهو والله بالحق حاجات راهي توجع القلب رانا احنا حتى كي نحكي وهكا ولا نقوله رانا اللي نعطيو فيكم في الصورة كيف ما هي راهو راهو نعطيو فيكم في الوضع كيف ما هو رانا احنا نعيشوا معاكم ونشاركوكم اللي قاعد صاير هذا واحنا بدنا عشناه هذا الكل وشفتوا اكبر دليل وانه الفترة هذيك الكل كيما قاس عليكم الضوء احنا ممكن بالامكانيات عندنا جروب لكن مانيش في الكونفور نمروح وعروقاتنا شرطلة
0: وسخانة
1: من أمننا للبث البركة شفتوا حتى أنتم تدخلوا تقولوا لنا وين ما فماش فيديوهات راه كي نحلوا حاجة زي دا راهي تتسكر الدنيا الكل يأثر على الخدمة احنا كي نأملوا لكم البث ديجا عملنا حاجة كبيرة برشا وإن شاء الله احنا نقولوا مع انخفاض درجة الحرارة نوعا ما فما استقرار نوعي لكن ماذا بينا ديما نقرأ حساب نخمموا معاش خليه برسمي ذا نداء للمسؤولين والمسؤولين الموجودين في الدولة الوزارة الطاقة الوزارة الصناعة الناس الكل الناس الكل الوزارة سيد المسؤولين حتى في الجهات راني أنا اليوم كي نقول سيد المسؤول انت وينك ولا كذا راه مش ما عندي مشكلة شخصية معك انت ولا لا ما عندي مشكلة شخصية مع حتى مسؤول ان راني نحكي بالموجود نوجه في نداء باش تسمعني
0: أكيد
1: باش تسمع تسمع صوت المواطن خاطر المواطن يمكن انت ما سمعتوش راه يجي لنا احنا
0: اكيد السلطه الرابعه دورها انها تسال المسؤول ومعناها
1: وتسأله
0: شنو عملت شنو انجازاتك وين كان التدخل نتاعك في ظل الازمات هذه امنيتنا بالحق انه ما عادش نشوفوا بلادنا في الوضع هذايا وبالحق تصير خدمه كبيره برشا الايامات القادمه والاعوام القادمه
1: خاطر التحذيرات راهي عاودت ماهيش دقيقه تسعير راه جيت تعملي اجتماع تقول لي في اطار التحذير والاستعداد نو نو لو عندك انت شفت انا توا منزلت في الصيف انا بدنا نخدم للصيف الجاي من توا
0: خمس سنين القدام راهي الدول كي تبني استراتيجيه خمس سنين وعشرة سنين
1: انت احنا ما عندناش نخدموا الخمس سنين نخدموا للعام الجاي من توا ايجا انا عندي هذا لازم يتصلح هذا لازم يتعمل هذا لازم يتقوى هذا لازم كذا باش احنا على الاقل نعديو الصيف الجاي واحنا مرتاحين راهو برشا ناس من الحقيقه ان احنا مستانسنا مستنسين عايشين هنا اما الرجاله التونسيه كي يروحوا راه والله يتمرمدوا مروحين باش يتفرهدوا صغيراتهم باش يتفرهدوا لقاو الحقيقه مشاهد خايبه برشا عاشوها احنا ديما نحبوا نعطيهم التصويره المزيانه نتاع تونس صحيح ماهيش تونس يعني كامله متكامله هذاك اللي عندنا وهذيك امكانياتنا وهذاك شنو الدوله
0: يعرفوها
1: لكن هما اكل حاجات بسيطه يروحوا على خاطرها يروحوا اما انك زاد يلقاو وضع كيما هكايا ما قالش انا والله مش على الكبار على الصغار الصغار الحقيقه هما اللي
0: لازم يبنيو ذكريات مزيانه في تونس
1: ما يبنيوش يقول لك احنا نتوسقينها ظلي
0: سينو لحظات ونرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لولاية بنزرت ومجاورها.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاء. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبيل. سوبر ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niévet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensi Halkarhabtek Wedouk. Ou Mahom, Tinsash Kaota. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba Rasajbad. Info Line 70 147 598. Ou Ella 98 136 449. تشمت كلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولاين 29-375-850

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، متواصلين معكم في صيف على الموجة. نحكي ورانيا زاد على بلاغ كانت اصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. تحدثت قالت طبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، واللي فيها تفيد بتوقع تقلبات جوية بارتير من ظهر اليوم الاثنين 27 جويليا، تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة، فما زاد كيف رياح. دعات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاح الكل والبحارة المعنيين بالشأن الفلاحي أنهم يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر. من المنتظر أن تشمل الأمطار هذه برشا مناطق في ولاية الجمهورية، من بينهم جندوبة، باجة، سليانة، الكيف، القصرين، القيروان، زغوان، بنزرت، تونس الكبرى، نابل، وسوسة، وفما كميات قد تتراوح بين 20 و 40 ملي متر، وإمكانية تساقط البرد محليا. هبوب رياح زادة قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. دعاتهم في الإطار هذي أنهم يأمنوا المعدات متاعهم، زادة كيف يردوا بالهم على المخزون والمخزون الفلاحي متاع الحبوب، زادة كيف يبعدوا الماشية عن مجال الأودية والمناطق المنخفضة، ويردوا بالهم على ربيحهم هما، خطر زادة يبعدوا على كل أعمدة والأشجار اللي قد ربما تسبب خطر. سنو نحن نحكيه على تساقطات في الشمال والمناطق المحاذية، في منطقة أخرى في الجنوب والوسط معنيين بموجة حر ثالثة قوية برشا بشي عشوها كما عشناها الفترة الفارطة. نتحدث عليها المرصد التونسي للطقس والمناخ والمعهد الوطني للرصد الجوي، موجة حر أخرى معنية بها المناطق هذه رانيا، بعد ما كانت الحقيقة معنية بها تونس الكل وكل المناطق
2: دجا. احنا شفنا البارح دجا من التقلبات في الطقس صارت من البارح، شفنا ولاية كيف فما كمية كبيرة متاع أمطار كانت نزلت في الولاية ذي، واللي زادة في نفس الوقت خلينا نقوله حاجة إيجابية أنه عاونتهم على إخماد الحريق اللي عاود اندلع مرة أخرى في ولاية كيف. في نفس الوقت زادة كان فما كمية كبيرة من تساقط البرد في القيروان البارح زادة شفناها أكيد. وما ننساوش البلاغ اللي صادر اليوم على المعهد الوطني للرصد الجوي، يقولوا أنه لازم ناخذوا كل الاحتياطات. نعرفوا أنه برشا فلاحة مازالوا قاعدين يحصدوا، مازالوا قاعدين يخبيوا في المخزون متاعهم في القمح، في الشعير، في القرد. فما حركة مازالت موجودة على هذيك. احنا ديما نقولوا الأكيد هما يعرفوا أكثر منا ويفهموا في الحاجات هذه في جوانب الفلاحية، وأنهم ياخذين كل الاحتياطات اللازمة. لكن هوكا وزارة الفلاحة هي ديما توصي، والمعهد الوطني للرصد الجوي ديما يوصي، وإن شاء الله احنا اللي نقولوه أنه ما تكونش فما هكا إشكاليات تصيد للفلاحة، نظراً أنه هذه الفترة متاحهم اللي هي يجنيوا فيها كفي مرة تعب متاحهم بعد عام كامل من الخدمة واللي يستنيوا كثمرة ذيك حتى تطلع. دونك احنا اللي نقولوا ان شاء الله تتعدى السلامات، وان شاء الله يا ربي تكون امطار خير على بلادنا ما تكونش فيها مضره لحتى حد سواء كبنيه تحتيه لينا احنا، والا زاد المحصول والا للفلاحه. وان شاء الله احنا اللي نقولوا هي التقلبات ماشي تكون يعني حاجه اللي كبيره جوست نتاع نهايه راكي
1: وتتعدى في بنزرت
2: المصباح معناها مش بكميات كبيره في تونس العاصمه زاد تونس الكبرى كانت فما هكا نزول
1: حتى تو معناها الساعه التالي في منوبه في اريانا في العمره الاعلى في
2: بين نص النهار وماضي ساعة
1: مطر ساعة التالي. سينوم خلينا نمشي شوية للجنوب. البارح الحقيقة 26 جويلية 2026 أرقام قياسية متاع درجات حرارة دونك قوية وقياسية لموجة الحر. دونك توزر رقمها القياسي لشهر جويلية هو 49.2، البارح سجلت توزر دونك توزر البارح 49.2، مطمطة 48.3، قبلي 48، مدنين 47.6، تطاوين 46.9، رمادة 46، القيروان 45، قفصة، سيدي بوزيد، مطار جربة، القصرين، جندوبة، الكيف، بيجة وسليانة. هذه الحقيقة أبرز المناطق اللي البارح سجلت أعلى درجة حرارة. سينو بالنسبة لبنزرت منطقة سيدي أحمد في موجة الحر الفارطة، وكيف كيف زاد في موجة الحر ذي ديما المنطقة هذه معنية الحقيقة بارتفاع درجة الحرارة. دونك وحدها سجلت 36.3 دونك هذه وفق
2: احنا شفنا ديجا العشية كالغسرة متاع الطقس ذيك اللي تغيم وسخنت برشا والفما رطوبة برشا كبيرة برشا موجودة. هذاك اللي خلي انه بعض الجهات مقسومة كما صار حتى في موجة الحر اللي فات ديما تلقى هكا معتمدات بينهم ماتر سجنين منطقة سيدي أحمد اللي يجهدوا ديما ارتفاع كبير وما استنسناش ان نشوفوه الارتفاع هذا. لكن هذا ما يمنعش انه في الجنوب قاعدين يتعدوا الفتره هذه بموجه الحر هذه اللي قاعده تستهدف محيط البحر الابيض المتوسط في السواحل مع الاتحاد الاوروبي. ان شاء الله تتعدى سلامات، وان شاء الله يا ربي يكونوا اهالينا في الجنوب خير وصحه وعافيه.
1: اكيد شنو الحقيقه متواصلين في نفس الموضوع، وخلنا نقرا رانيا البلاغ نتاع ستيغ اللي اعلنته منذ قليل. دونك اعلنت انه فما قصاص نتاع ضو، قالت انه ابارتير من ما الساعه حتى للخمسه نتاع العشيه، دونك الوقت اللي هي حددته يوفى بعد شويه. دونك بالنسبه لنمشيو لولايه بنزرت اللي الحقيقه كالعاده بالعويد يعني ديما لازم تكون منطقه الكل معنيه بالقصاصات هذيا. دونك بالنسبه لبنزرت نلقاو الجرزونه، منزل عبد الرحمن، المتلين، راس جبل، منزل جميل وماطر، هذه المناطق اللي معنيه بالانقطاعات نتاع التيار الكهربائي. حبينا نعلموا الساده المستمعين بها الانقطاعات هذه المتكرره اللي باش تكون معنيه بها المناطق هذه. وزاد ان شاء الله ما نشوفوها معناها الانقطاعات هذه تتوقف وما نشوفوهاش قاعده تتواصل الحقيقه في الايام القادمه، بعد الحقيقه ما اثقلت كاهل برشا برشا مواطنين في مختلف الحقيقة المجالات. سنو موضوع آخر نحب نتفعلوا فيه شوية رانيا، واللي هو اليوم مع معناها موسم الصيف مع الخروجات والفروحات وغيره، اليوم شوية تحركات للأسف هي فما تصرفات يعملوا فيها سائقي العربات اليوم في الشتاء وإلا في الصيف، ولكن ربما في الصيف تكثر اللي هي للأسف حوادث الطرقات، الموتورات اللي تبدأ تجري وتعمل في حس كبير برشا في الحكومة وتخوف العباد الكل، والذي حاجة مش مقبولة. سيدة كيف الناس اللي تبدأ تجري في سرعة قياسية ومجنونة تقول عليه وحده في القياس، هذه حاجات نتمنى وإنه احنا ما نشوفوهاش، ولكن للأسف في كل صيف في كل صيفية ولا في كل شتاء وفي كل وقت الحقيقة نراو الممارسات هذه، ونقعدوا ديما نتسائلوا وينو الوعي متاع المواطن اليوم التونسي في السياق رانيا، وكأنه شكون اللي يغلب، وكأنه في نهاية الطريق فما شكون باش ياخذ جائزة، صحيح باش ياخذ جائزة، شكون اللي دوبل على الآخر، شكون اللي بعد، شكون اللي عمل المجازفة الممنوعة. حقيقة تتبهت كي تشوف السياق اليوم في تونس.
2: اليوم كما قلت خلينا نربط بالكلمة الأخرى، التهور اللي قاعدين نشوف فيه تحسنا احنا قاعدين ماشيين في كسركي، شكون يتهور اكثر من الاخر، شكون يتعنطس اكثر من الاخر. ولدي راي السياقه راه ما فيهش لا فكري لا مفكر، نحترموا بعضنا، فما اولويات تطبق، اللي باش يعطيك حاجه بركة الله فيه يعطيه الصحه، اما رانا مانيش في في في مصارعه ولا في سباق.
1: راهو
2: ساعات تشوف في سباق، تشوف الخنقه اللي قاعده صايره، ولا تشوف انت الحاجات اللي قاعده تصير في الكياسات نتاعنا. يا ولدي يديكم ربي، راهو خافوا على روايحكم وخافوا على روايح الناس اللي قاعده معاكم في الكياس تمشي.
1: ولكن انت ماكش خايف على روحك، راهو اللي قدامك عنده عائله،
2: عنده
1: اللي باش تضربوا
2: فوالا يعطيك الصحه،
1: معناها ماهوش شكاك.
2: فما بعد فما انانيه
1: في وضعيه ماهيش باهي، يبدا يسوق ويجري على بالوش بروحه قدامك.
2: حتى روحنا اليوم في سيف، راهو فما الانانيه اللي قاعدين نشوفوا فيها في كل شيء. اليوم في الكياس راك ماكش قاعد وحدك تسوق، اليوم راك في اي بلاصه ماكش وحدك، ما تكونش اناني. راهو اليوم انت الحس هذاك اللي قاعد تعمل فيه ولا تعملوا
1: تفجع في العباد،
2: انت راك تفجع في الناس، تقلق في الناس. هاي العباد اليوم خارجه ماكش سخانه من ديارها باش تخش تدور تحوس تشوف وجه ربي، مش تقعد تسمع في الحس. العباد تحب تكلمي ريوسها من النهار كامل نتاع خدمه ومن الضغط ومن الستريس اللي قاعده تعيش فيه الناس. اليوم راهو الانسان كي يطلع الزون توريستيك نتاعنا الفوق كورنيش ولا اي بلاصه يدور في وسط البلاد، راهو انسان باش هكا يفرهد على روحه ويبرد وجهه ونقول احنا شويه بلغه الدرج، مش انت تغملوا على قلبه لا من ريحه ليسانس لا من الحس لا من قله الاحترام لا من قله التربيه اللي قاعدين نشوفوا فيها زاد في السياقه نتاعكم في الشارع. خويا احترموا الناس،
1: يا راهي ما عادتش محصوره على الكورنيش، راهي توا معناها يمشيوا الاحياء كل الداخليه، راه ولات موتورات وسكوات برشا وحاله اللطف. زاد كيف نقطه برشا هما نقاط يطرحوا اليوم في السياقه. انا بيرسونيلمون نشوف العباد اليوم كيفاش تجري، تتسائل معناها سؤال تقول شنو السبب بالحق، شنو السبب علاش اليوم
2: شكون يجري اكثر من صاحب
1: بالحق،
2: شكون يعرف يجري اكثر من الاخر،
1: علاش هكا نحن بالحق نتصرفوا اليوم رانيا، اليوم
2: نتصرفوا في تصرفات صبيانيه ما عندها حتى
1: يدوبل عليك.
2: اي
1: شنو التصرف تبي يزمر يزمر لازم يدوبل، ها ساعات فمش كون يخلي له بلا يقول له تعد
2: هكا كفاني. قلت لك نرجع نقول لك راهي انانيه ما فرطرنا، احنا نخمم كان في روحي انا شنو باش نفك منه الكياس، راه الكياس ما يفكوش منه، راهو يضرك باش تفكرك تضر واحنا قاعدين نشوفوا. دونك عادي والصيف سلامات عليه، انت اليوم باش تخلط الخمسه اخرت الخمسه ودرج، باش تخلط السبعه اخرت السبعه وربع مثال، اما حافظ على سلامتك سلامه عائلتك سلامه الارواح الموجوده في الطرقات
1: اكيد،
2: وايضا زاده العباد اللي في ساعات بسرعه تجم انت تطلع فوق تروتوار تضرب الناس.
1: اكيد صدقني انا نحكي لك انا وزميلتي امال الصباح جايين معناها صباح نهار حد انت تخيل معناها شوف كيفاش الحركيه نهار حد فارغه الدنيا وكياس وفارغ ونحكيه معناها على طريق ما فيهوش معناها
2: اكتظاظ
1: كبير. السيد اللي ورانا يزمر ويحب يفوتنا وبش يموت وعامل اللي بش يعملوا كي خلينا له الطريق تدا لعبد الاخرين اللي الكراهب القدام تدا يزمر عليهم مش مخليهم يجري في سرعه جنونيه حتى في مناطق معناها وقت اللي وصلنا في وسط منزل بورقيبه في وسطين جزيده وعرضنا القدام زاده كيف كيف يجري في سرعه جنونيه الحقيقه معناها عباره لازمتني انا نفك لازمتني انا نجري. الكرهبه معناها يسوقوا فيها بطريقه ماهيش باهيه بالكل يعني تنجم الله يقدر معناها تضرب حد تتهور
2: ديربي بيك لحظه من زمان مشيت
1: هي فما حادثه مؤلمه برشا صارت هي في مصر ولكن بالحق تبين لك قديش اليوم قديش بالحق التهور وقله المسؤوليه اليوم مشكله كبيره. وقت اللي طفله هي وصديقه معاها هو يعلم فيها في السياقة وهي ما عندهاش البيرمي عمرها 15 سنة ودارت عام بوليميك كبيرة وقت اللي عطاها هي تسوق مشيت هي قاعدة تسوق دونك فما طفلة قاعدة تخدم في كشك متاع تي. الطفلة هذه قاعدة عندها بريود تحضر العرسها وكل قاعدة تخدم في الكشك متاع التي يصدموها بالكرهبة بعد في مشهد معناها خايب برشا ويتعدي ويضحكوا ما همش مستوعبين المسؤولية هذيك دونك هما في لحظة هذيك قاعدين يعيشوا في اللحظة قاعدين يعيشوا في الفايب قاعدين يتجراوا
2: أسفار عليهم
1: ما يهمهم
2: شو الحالة متاحهم
1: صحيح
2: اسكو في حال سكر اسكو هما في حالة عادية
1: معناها اللي يقدر معناها ضر وروح بريئة للأسف ما يهمهمش ما همش هممهم معناها انتم قاعدين تتجراوا كان والله كان تتجراوا مثلا في الفضاء تتجراوا في بلاصه بعيده ما فماش سيركيلاسيون معكم عبيد معكم ناس معكم ارواح علاش برشا ناس اليوم الحقيقه يقول لك انا بعيد عليه هو يعمل هكا ما نعرفش كيفاش تخلف فيا ما نعرفش كيفاش وبرشا تسمح علاش اليوم كي انت معناها متهور وما على بالكش تقول مش مشكل وعادي ونعمل اللي انا نحب عليه معك ناس راهم في الكياس سواء على كرهبهم في موتور في معناها في الطريق يمشي اليوم الحقيقة علاش ما نخموش في غيرنا ونخمو زادة كيف كيف في رواحنا ونتحلبوا شوية مسؤولية علاش اليوم المسؤولية حاجة ياسر غايبة اليوم
2: هاني قلت لك نرجع ونعاود لك اللي قلته من الأول قلت لك رانا نعيشوا في زمن الأنانية شكون يفك لصاحبه وهو هذاك الغلط راهو راهو عمرها ما كانت الأنانية هذيك في السياقة راهي باش وصلنا النتيجة راهي اليوم قاعدة تضر في الناس ماذا بينا نوسعوا بيننا علاش على اعصابكم تبداو تسوق
1: ما فهمتش الحق
2: علاش تقعد في التليفون ويدي سوق ويدي عيط ويدي عليه نسوق نحي كل شيء ركز نبدا في عقلي نسوق على روحي نوصل سلامات خويا واللي باش يصير خلي يصير اما علاش الانانيه المفرطه هذيك ما عندها وين توصل راه ان شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله
2: انتم تسمعوا فينا تكونوا في خير وصحه وعافيه سيسوا رواحكم انتم في الطريق واحده واحده وقدره ربي تتخطوا ان شاء الله
1: وحتى الاخطاء زاده في الطريق اللي تشوفها رانيا وقت اللي يبدا واحد معناها يسوق بطريقه غلط وقت اللي حد مثلا شادد اليسار وقت
2: اللي يفك الوسط قد ويقعد يسوق
1: معناها بالحق ديما علاش الاخطاء زاده كاننا عمرنا ما قرينا السياقه ولا ما نعرفوش ولا علاش هذاك الكل نخليوه وقت اللي ناخذوا معناها البيرمي كي نسوقوا يولي شيء اخر وحديث اخر
2: اللي تقراره ويقعد على جنب ونخرجوا للشارع نعيشوا بالوضع نمريوا بعضنا بالعربي
1: اي نعملوا اللي
2: يقدروا هذاك عمل لنا نعمل كيفه وهذاك هذيك راهو شوف تحب تفسرها اكثر علم مترقى ما تفسر خاطر هذيك هو الشعب التونسي وهذيك هو التوينسه كي قاعدين يسوقوا في الكياسات راه حتى اللي يبدا شاد الثنيه شاد يمينه
1: ما يخليهوش
2: ما عندوش الزيد راه ما يخليهوش
1: يتعبوا يزمروا عليه
2: فوالا
1: يبداو الناس كل سامحني في كلمه تسب

0: نختم معكم في برنامجكم صيف على الموجة. بعد شوية رانيا باش تهزنا نمشيو نعملوا تبحيرة مزيانة ونشي تهزنا ولا ما ماكش باش تقول معناه مفاجأة.
1: نمشيو لولاية بنزرت كيما عودتكم ديما بداية الأسبوع نرجعوا لبنزرت ونمشيو
0: تبحيرة بنزرتية
1: الشواطئ. أي بيان سور في بلاصة مزيانة ومعتمدية عليها إقبال كبير برشا برشا وهي وجهة سياحية الحقيقة بامتياز. صحيح صارت فيها حاجة خايبة فزدت شوية لكن ديما تقعد عندها الرونق متاحة
0: وأكيد مش تستعيد عافيتها إن شاء الله. أكيد وحيد. أكيد جدا مش تستعيد عافيتها. دونك بعد شوية نتعرفوا مع بعضنا على المعتمدية اللي باش نمشي ونعملوا فيها تبحيرة مزيانة. هذا الكل أكثر في صيف على الموجة.
2: صيف على الموجة. الموجة موجتك. صيف على الموجة.

أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة.

0: وسهل الأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. الثلاثاء 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات. للحجز زوروا موقع تذكرتي بونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعده
3: عم يوجع. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية، نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: الخمسة 11 دقيقة لو سهلة. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم. يلا وقايت نمشي ونعملوا تبحيرة ونمشي ونختاروا بلاصة مزيانة نعملوا فيها تبحيرة لليوم. هذا الكل وأكثر في ريفريش إن.
1: في ريفريش إن لليوم وجهتنا باش تكون المعتمدية غار الملح، من أحلى المعتمديات اللي موجودة في ولاية بنزرت. كي نحكيو على غار الملح نحكيو على شمال العاصمة التونسية اللي تبعد عليها تقريبا 56 كيلومتر واللي تطل شرقا على البحر الأبيض المتوسط. تلقاو فيها الحقيقة مناطق جميلة برشا، نحكيو على الجبال على الغابات الكبيرة اللي موجودة، وأيضا زادة على البحار وعلى موقعها الاستراتيجي اللي موجود من بينهم الحصن اللي موجود في قلب غار الملح اللي هو باب تونس الموجود الكبير هذاك المعروف واللي الحقيقة تصورت فيه برشا أفلام وبرشا مسلسلات تاريخية. غادي كمان ننساو زادة الميناء بورتوفارينا اللي هو من بين أجمل المينائات الموجودة في تونس الكل الحقيقة في الجمهورية. اليوم كي نحكيو على غار الملح نحكيو على شاطئ من الشواطئ الجميلة سيدي علي المكي اللي هو القبلة والوجهة السياحية الأولى و قبلت كل المصطفين سواء من توينسا وإلا من خارج الولايات الأخرى وأيضا زاد من أبناء الجهة اللي تكون ديما وجهتهم الأولى هي غار الملح. سيدي علي المكي وسيدي علي المكي كي نحكيو عليه نحكيو على بحر جميل برشا، على ماء صافي، على جبل مزيان موجود غديكا، على الزرقة اللي موجودة فيه كما قلت التموج متاع الأزرق اللي موجود فيه ياسر مزيان. وما ننساوش زادة وانه غاديكا برشا ناس حتى قبل في قديم الزمان يقول لك يمشيوا لسيدي علي المكي، هو يسمى راس سيدي علي المكي راس يعني كيما برشا مناطق اخرى كيما راسنجله، هو زاد كيف كيف راس من الرؤوس اللي موجوده بالتسميه هذيك، لكن هو محبذا انه يقولوا عنده خصوصيه غاديكا ويتقال سيدي علي المكي، لكن هو راس سيدي علي المكي. المنطقه هذه الموجوده المنطقه الجميله، المنطقه اللي فيها الحقيقه ثروات غبيه ممتازه جدا، فيها حتى الجانب الفلاحي اللي هو كبير برشا، صيد البحري أكيد الموجود،
2: زراعه البطاطا
0: وزراعات اخرى اللي موجوده غاديكا، فيها زادة أنواع كبيرة متاع أسماك والناس اللي تكون ديما وجهتها غاديكا باش تاكل الحوت اللي موجود في سيدي علي المكي. وخليت وأنه في السنوات الأخيرة تكون فيها استقطاب كبير من المصطفين اللي تكون هذيك الوجهة متاعهم سواء من ناحية الرحلات وأيضا زادة من ناحية المصطفين اللي يمشيوا يقعدوا غاديكا ويصيفوا يعديوا جو مزيان برشا. وراكي تمشيوا في سيدي علي المكي راكم ما تندموش، مدينة صغيرة متحفنة مزيانة كل شيء فيها طبيعي صحيح شفنا في المدة الأخرانية مع ارتفاع درجة الحرارة الحريقة الكبيرة اللي صارت في الغابات نتاعها، لكن ديما ما تفقدش الرونق نتاعها
2: وبإذن الله تترجع
0: إن شاء الله بقدرة ربي الغابات هذيك وترجع للحيوية نتاعها وترجع نشوفوا الخضار اللي موجود غاديكا، نظرا وأنه الكبر والشساعة نتاع الغابات نتاعها هي اللي خلت فيها ميزة كبيرة برشا المدينة هذية. وكما قلت لكم حتى زاد الأبراج اللي موجودة غادي في المدينة كي نحكي على المعمار متاحة الكبير
2: موروث الثقافي
0: كبير برشا واللي هو البرج اللوطاني هذا الاسم الموجود اللي موجود في برج سيدي علي المكي، هو حصن عثماني تاريخي يقع بمدينة غار الملح، يعد من أحد الحصون العثمانية الثلاثة التي شيدت بالمدينة لحماية الميناء والمناطق الساحلية، لازال قائما إلى اليوم شاهدا على العمارة العسكرية العثمانية في البلاد. وهذا اللي نعرفه وشفنا حتى باب تونس اللي هو تقريبا صارت فيه برشا تويرخ في البلاصة ذيك، شفنا فيه برشا برشا أفلام اللي عاودت جسد التاريخ وتصورت غاديكا من بينهم زادة بورتو فارينا واللي تحصلوا الأفلام ذوما على جوائز قيمة وجوائز كبيرة برشا. ننصحكم مشيوا لغار الملح تمتعوا المدينة تدخلوا تلقاو القوس نتاعها الضيق هذاك اللي يدخل كهرباء بركة يرحب بكم استنوا التور نتاعكم. هذيك الميزة نتاع الولاية، ميزة الكرم نتاع أهالي المنطقة وأيضا زادة الثروات اللي تلقاوها غاديك، الماكلة بنينة، كل شيء طبيعي، كل شيء من الأرض، نستخدم أرضها بكل محبة كل صدق، تلقاو ديما الحاجة البنينة والفرشكة اللي موجودة في غار الملح. وتحية لكل أهلنا في غار الملح، وأيضا زادة تحية كبيرة زميلنا محمد علي المورالي.
3: تحية كبيرة لزميلنا محمد علي المورالي، وزادة تحية لجمال غار الملحية لكل اللي يسمعوا فينا. وأكيد غار الملح باش ترجع خير من قبل بعد الحرائق وسلسلة الحرائق اللي كانت، كيف كيف زادة جبل الرفراف وغيره من المناطق المتضررة. أكيد بلادنا باش ترجع تتعافى. وشفت حتى مبادرات ياسر محلاها رانيا من عند برشا ناس وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انهم يزرعوا ويعاودوا ويخضروها ويشجروا هالبلاصه هذيك باش ترجع خضرة. كيف كيف زاد نفس المبادره صارت للناظور وقت اللي صارت الحريقه الكبيره هذيك، وعاودوا خضروها وزرعوا برشا الجر وما نساوهاش. وحتى كان ممكن الموضوع خذا وقت، ولكن هكا ستيب باي ستيب عاودت رجعت ولات خضرة ومحلاها. دونك اللي يحبوا المواطنين والمتساكنين يحبوا معنا المنطقه هذيك يعاودوا يرجعوا لها حتى وهي في اتعس حالاتها، ما ينساوش فضلها، ما ينساوش خيرها. البلاصه اللي بحروا فيها، البلاصه اللي قعدوا فيها وعاشوا فيها ذكريات مزيانه باش يرجعوا لها ويعاودوا يحيوا فيها الخضار المزيانه ذاك اللي نعرفوها فيه. ما فاتش الدنيا اكيد، معناها باذن الله باش تعاود
0: ان شاء الله تعاود ترجع
3: وتقف على غرار زاده. كيف كيف جندوبه وبقيه الولايات كيف اللي معنيه الحقيقه بالحرائق اللي وجعتنا شويه وقت اللي بالحق ساعات تتعدى رانيا وتشوف بلاصه بالحق المنظر لك
0: هذاك
3: ياسر ماهوش باهي بالكل، ولكن ان شاء الله بالحق تعاود تتعافى
0: وترجع تسترزق منهم كل الغابات هذوك. وناس مورد رزقها غاديك كل الاعشاب الموجوده كل الكليل والزعتر والله ريحه محلاها. تدخل الغابه تحس انت حتى رواليك تنظاف، تشم هواء نظيف، نبعدوا على كل الهواء اللي قاعدين نشموا فيه نتاع الكراهب ونتاع ليسونس ونتاع الغبابر نتاع كل شيء. تدخل راك غاديك راك تحس روحك كانك تعاودت تولد من اول وجديد. ان شاء الله ترجع غاباتنا كما احنا نعرفوها، كما احنا كبرنا فيهم، كما حبيناها الطبيعه هذيك. وان شاء الله يا ربي ما عاودوا تشوفوا مثل هذه الكوارث.
3: بعد شويه فيستيفال اخر خلينا نقولوا احنا الاخبار والاكتواليتي بخصوص المهرجانات نتاعنا، شنو صاير عن الكواليس الكل. ما عليكم كان تسمعونا وتتابعونا. نرجع شويه على حفلات البارح. البارح الحقيقه كان حفل تقريبا زوز، كانوا حفلات مهمين برشا تنحكيوا عليهم باكثر تفاصيل ونعطيوكم سكوب شنو فما. شنو حكايه حفله ديستانك في تونس وشنية الجدل اللي صاير عليها، وزادة كيف كيف حفلة شاب مامي البارح. الجمهور شيخ عامل جو البارح على حفلة
0: شاب مامي.
3: دونك التفاصيل وأكثر بعد شوية في فيستيفال هذايا وأكثر تلقوه موجود في برنامجكم صيف على الموجة.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: Brrr, تصيفك مع ناتيو. فريزو لبني تفرشيك على الانفيني. معك في الخدمة، في البوز، في الشراء ولا في البحر. بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر، ناتيو برر، ناتيو برر،
1: ناتيو برر. بالطبيعة خير.
3: جلاسيت؟ جلاسيت؟
4: جلاسيت ولا مازلت؟
5: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
6: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. يا غور ديليس، جلاسي المنفعة.
7: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
8: اشنا يعني وتعب على الضمان؟
9: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم بالبخوني شواء من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فاق بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، طوال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
9: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
10: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
11: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبة، راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
12: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة، مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة، مزرعة القيصر، طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
13: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
14: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: This is my job and this is what I do.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، صيف على الموجة، مرحبا بكم. هذايا وأكثر مازال سنة فيكم في برنامجكم صيف على الموجة، الكواليس الحصرية، التصريحات وآخر ما فما في المهرجانات. هذايا الكل وأكثر تلقوه في فيستيفال.
2: فيستيفال مع رانيا طرابلسي.
1: أهلا بالفار. أهلا وسهلا. حاضر اليوم فار قوية. نبدأ نبدأ بالقربة.
3: نبدأ بالقرب بيان سور. احنا ديما بدايتنا تكون في ولاية بنزرت، وبالتحديد في مهرجان بنزرت الدولي. نحكيه على حفلة وسهرة استثنائية. استثنائية علاش؟ على خاطر البارح رجعنا للزمن الجميل ورجعنا للحنين ثمانينات تسعينات مع الشاب مامي اللي كان البارح على ركح مهرجان بنزرت الدولي الدورة 43 بعد غياب الحقيقة على المسارح التونسية. عم نشوفناه في الحمامات، والسنة كان موجود في بنزرت وصفاقس. 24 كان في صفاقس، والبارح كان في مهرجان بنزرت الدولي. الحقيقة من اللي بدأت السهرية شفنا الأغاني الجميلة بتاع الشاب مامي اللي كنا نعرفوها واللي كبرنا معاها. البداية كانت مع مالي مالي، هذيك الأغنية المفضلة عند الجميع. بعد شفنا زعزع خاطري، شفنا فاطمة، شفنا بلادي هي الجزائر، شفنا برشا أغاني يوم ورا يوم مع سميرة سعيد. برشا برشا برشا غنيات بتاع شاب مامي رجعنا بهم للحنين ورجعنا بهم للزمن الجميل. والأغاني اللي الحقيقة البارح كان لاحظت حاجة، أنا قلت لك ديجا وقت اللي في المسرح عواطف موجودين، قلت لك راهو اليوم الجماهير الموجودة كلها الزمن الجميل، كانوا مع الأخر شيخين عاملين جو معك الأغاني. كلها ناس كبار واعية عارفين رواحهم يعني لشنو جايين وين ماشيين. شفنا أجيال الحقيقة من محبي هذا الزمن. وأنا بيدي زادة شفت برشا عبيد عندي برشا شفتهم البارح
1: لقاء الذكريات. أنا ديما في كل حفلة ديما نركز مع الجمهور، معناها نشوف بالحق الجمهور
3: الفئات الموجودة
1: ونشوفه كيفاش اسكو فرحان، خاطر الجمهور ديما يعطيك. الحقيقة البارح الناس شيخة، عاملة
3: جو مش عادي، نسي كبار
1: ياسر متفاعلين
3: ولا شبيبة من شبيبة من مختلف الفئات ومختلف الأعمار، بالأخص الأعمار الكبيرة. راه مش نحكي على الصغار بالكل، ليه ما فماش البارح كلهم أعمار كبيرة من الثلاثينات وانتي طالع. دونك الأعمار اللي جاي البارح
1: تفرهد، الحقيقة اللي جاي البارح تفرهد.
3: أنا قلت لك نوستالجي البارح، ذكريات جميلة، أغاني مزيانة، فن اللي برشا ناس كبرت عليه، برشا أجيال من محبي الفن الجزائري، محبي شاب مامي، شاب خالد، برشا برشا أسماء وقتها شفناهم. الحقيقة سهرة كانت ممتازة، لكن كان الوقت هو اللي خلى فما مشكل كبير، يا سويعة سويعة سويعة من زمان تقريبا، اللي خلى حتى من بعد كخرج شاب مامي عاود رجع بعد الجمهور ما حبش يروح وقعد يعيط خاطر الوقت حسوه شوية. ممكن ذاك يكون التزام هو بينه وبين الهيئة ولا في الكونترا مصاحب الطريقة ذيك، لكن هو لبى رغبة الجمهور عاود رجع من بعد 15 دقيقة، عاود غنى شوية غنيات وعاود غادر. وشفنا الحقيقة تفاعل كبير من الجمهور اللي كان عايش البارح لحظة استثنائية
1: معاه. قلت لك بالحق الانرجي
3: بالكلمة بالكلمة بالحرف بالحرف
1: صحيح، كل شيء عايشين معاه. والبارح انا سمعت كان سمعتها الجمهور فئة منه يقولوا له عاود عاود، يعني مصرين فما غنيات غنيه قال لك عاود، يحبوا يعاودوا يسمعوهم. يعني هو كان زاد غنى غنيه عاود غناها يكرهوا جابها قد قد
3: ونسكر ليه، هو راه قادر انه يغني غنيته الكل. اي
1: خاطر ريبرتوار كبير
3: شاب مامي برشا، راه مش شويه. خاطر كي نحكيوا على شاب مامي نحكيوا على غناء
1: عنده
3: على موسوعة متاع غناء رصيد ومليان برشا، يعني يقعد حتى الصباح يغني وما يكملش غنيته
1: اكيد. والنجاحات متاع الالفينات والتسعينات تسمع في اللايف البارح برشا جو هكا،
3: صوت هو ما تبدل فيه شيء، نفس التحريكة نفس الشطحة نفس الصوت نفس النغمة. هذه هي الأجواء المزيانة اللي عشنا معاها وعشنا فيها بريحة النوستالجي وريحة الزمن الجميل. الحقيقة أنا بنزد البارح هكا جاني احساس محلي اللي تعيش فيه
1: صحي
3: تروح في وسط الجيل نتاعك عرفت أي تعيش محليهم الحقيقه وخليته انه السهرات ما زالت وغدوه زاد عنده موعد مهم مهم جدا
1: كبير
3: غدوه ديو كبير برشا عملاق زاد الديو نتاع غدوه اللي هو مع الفنان التونسي رؤوف ماهر
1: ماشي ويقوى
3: والجسار البارح اللي البارح عملناه كان موجود كيما اليوم
1: الحفل
3: كيما بدات اليوم كان موجود عملناه 27 جويليا وائل جسار وكان عامل كومبلي شيكون غدوه 28 جويليا موجود 26 مع الفنان رؤوف ماهر تعيشوا اجواء جميله برشا باش تعيشوا ياسر مزيان ترجعوا فيه بين التونسي واللبناني برشا جو يستنى فيكم ما تنساوش مشيو قصوا التيكيت نتاعكم قصوا تسكركم وتحضروا غدوه في الحفله الاستثنائيه ما نمشيو باش نمشيو لبعيد شويه مش بعيد برشا
1: الجيران
3: حفل سهرية البارح وعرض البارح في كارتاج استثنائي نحكيه على العملاق معز التومي البارح اللي كان حاضر بعرض القرهمانة اللي هو العرض الأخير بالنسبة لي كان في كارتاج أمام شبابيك مغلقة تفاعل كبير
1: سنوات حضور. وسنوات القرهمانة
3: مخبل في كبة الحقيقة شخصية متعنانة ياسر محليها جسدها بكل حب وكل محبة شفنا برشا فنانين البارح كانوا حاضرين سنة كسكوس عزبو لبيار صابر رباعي محمد الجبالي برشا وجوه إعلاميين كانوا حاضرين في العرض
1: وجهة
3: الجندوبي زادة كما قلت العرض كان استثنائي برشا ضحك برشا كوميديا برشا ضمار متاع القرهمانة متاع نانا نانا المزيانة البارح عاملة لوك مزيان برشا بدل المشطة هكا شوية لكن الحقيقة عرض كان ناجح وعرض كان ممتاز وأنا واحدة من الناس تمنيت إني كنت في كارتاج
1: خلي نذكره شوية اللي هي كانت معاه في ديو معناها الفنانة القديرة عزيزة بولابيار وكانوا خدموا زادة السنوات طويلة برشا عرض القرهمانة بحضور عزيزة بولابيار خدموا بالكدا وقتها كانوا هكا ديو متكامل وتحدث في برشا تصريحات قال عزيزة تعاوني برشا ونعاونها برشا وإحنا نعتبروا يعني ثنائي نجح على مستوى القرهمانة مهمنا بالحق محليها كل الإحساس متاع إنه فنان يخدم بعرض برشا سنوات ويختار له إنه يكون الاختتام في مهرجان كبير وفي مسرح كبير مهرجان كارتاج في الستينية متاعه دونك شوف حتى البارح معناها برشا صحافة فعلت مع سناء كسوس معاها هي وقت اللي ذكروها باللقطات مع نادر
3: هو بيدو زادة نانا تفكرت
1: جيت المشتدامه
3: البيض
1: وقصة الحب
3: القصة الحب اللي صارت بينتهم في المسلسل هذا ما يمنعش زيدا انه غدوة زادة فما موعد اخر هام كما في بنزرت كما في كارتاج يسرى محنوش سيدة الطرب غدوة في عودة تقريبا العرض ماشي امام شبابيك مغلقة حسب الكلام اللي قاعدة تحكي برشا قبيل كبير على التذكر متاحة غدوة زادة فما عرض كبير في كارتاج يستنى فيكم هاو كبين بنزرت وكارتاج تعيشوا المتعة وتعيشوا الفن الجميل وانتم اختاروا بيانسيو وين تمشيوا عندكم حرية الاختيار ومتعة الحقيقة تسمع اسماء كتبت مسيرة بكل حب بعطاء بخدمة كبيرة بمحبة كبيرة خليت وأنه اليوم يكون عليهم الإقبال كبير وإحنا نفرح أكثر يكون تونسي عنده قيمة كبيرة فنان تونسي قادر أنه اليوم يعبي المسارح كيما برشا أسماء كبيرة برشا اللي كانت موجودة في بنزرت وأيضا زيدا في كارتاج هذا هو إحنا كن معنا في الفستيفال إن شاء الله في مواعيد قادمة
1: باهي سينو أنت فما نقطتين مهمين ما أشرت لهمش لا هو نقطة مهمة الأخرى باش نحكي فيها شوية شنو عرض البارح اللي عمل شوية بوليميك اللي هو عرض خاص
3: أنا ما نحبش نحكي فيه تعرف موقفي منه
1: عرض خاص متاع ديستانك البارح قالك مشيت سلامات معناها مع دي جي بعد كازو
3: 15 دقيقة
1: هو بعد طلع ديستانك دونك غنى شوية وهم محضرين رواحهم الناس الكل دفعت سكر وكل بعد ما راحهم كان العرض تقص وجاي وقت السكيورتي بتاعه البادي جارد وقالوا لازم تخرج وذا حفاظا على السلامة بتاعك السبب عركة بين زوز أشخاص وتمادت ووصلت معناها كبرت برشا خلى برشا ناس الحقيقة مستاء راني شفناها على السوشيال ميديا تبعنا
3: برشا فيديوهات
1: أي برشا ناس يقول لك علاش معناها ندفع فلوس وكل العبادة ذوما معناها حرموا علينا الفرحة متاع الاحتفال ساعات والله تقعد تتسائل راني سؤال بسيط قول شنو السبب اللي يخلي زوز ناس جايين باش يعملوا جو يمشوا يتحول إلى عركة ومشاكل وبالحق وضعية ماهيش باهية بالكل فنان عالمي الحقيقة وعربي عنده نجاحات كبيرة برش كان ينجم يعمل الحقيقة حفلة مزيانة برش. خاطر نشوفوه ديستانك اللي تبعوه على السوشيال ميديا كل بلاصة يمشي لها يعمل معها فيديو دونك ويغني ويوري بالحق الحضور الجماهيري الكبير برشا ويهبط ويقول هذه مثلا مغرب هذه مراكش هذه مثلا الجزائر هذه تونس. دونك كان من المستحسن تكون حفله بالحق ناجحه والناس الكل تفرح
3: كي نجموا يتجاوزوا على الاشكال اللي صار كي نجم هو يخرج والا ياخذ ميكرو يقول كلمتين كما تصير في شفناها هذا في حفله الراب القويه وانت تشوف عواطف وعشت شنو اللي صار في اقوى الحفلات صار ما صار وحجر ودبابز وكل شيء لكن تفضلت بانه يطلع فنان يقول بربي هدي وشويه راه ما يجيش كذا كنت تجم تتفض من عند المنظمين ويرجع يكمل على روحه بريتو العباد دافعه فلوس راهي تيكي ب 300 و400 دينار مش لا يعني انت اليوم على خاطر زوز من الناس تناوشوا تزروحك وتخرجوا من بعد تخسر على الناس شنو تهبط تدوينه مش تدوينه ستوري 24 تتنح في الانستغرام الحقيقه انا ما
1: هي راهو انا معناها انا حاولت نخمم بالمنطق بالعقل هو هبط قال حفاظا على سلامتي
3: شوف شو يصير لك بشكلك
1: ما شنو اللي باش ياثر عليك معناها هي جوست عركه معناها مناوشه نتاع انت هكا
3: كان ينجم هكا. يدخل الدخل امنك تتفض والا السيكوريتي اللي موجوده في نتاع لجنه التنظيم كان تنجم تدخل تفض الحكايه يعني ما كنتش تتطلب الحاجه هذيك كله يهز روحه هو ويخرج ويخلي الناس هكاك في التنظيم هما من با 15 دقيقة بالحساب العبيد حاسبة فما برشا عبيد تمشي تبدأ تحسب 15 دقيقة

0: في بلاصة أخرى
1: راو من في تونس انت
0: ماكش معناها تحكي على عركة يعني فما دول يغنيوا فيهم ولا بيس يقعد 4 سوايع 5 سوايع
1: مشي نور دو الليبيا اللي كرتوشي خيط بجنبه وغنى وأمنوه
0: وكانوا اللي ماجم تعرفوا فما اختر وحاجات ما يشبه
1: انا ستوري متاعي علاش قلت لك موضوع ما حبيتش نحكي فيه ستوري متاعي ليها بطأ انا استفزتني برشا الحقيقة احنا تونس بلد
0: تسائل.
1: مهما يصير فيه راه ديما تقعد دولة آمنة ومهما يصيرك انت لنيجي ضيف عندك وظيفة باش تقدمها باش تغني للناس وتروح على روحك اما التدوينة الحقيقة هذيك اكبر غلطة انك عملتها كانت تتفض تنظيميا نلوم على لجنة التنظيم بتاع العرض هذا انه كانت من المفروض انه تتدخل وتفض الاشكال هذايا من غير ما نشوفه حتى شوشرة اخرى ولنيرا هو فنان كي يكتب بالطريقة دي كانت تمس من امن البلاد وتمس مني انا كتونسي اليوم جيت دفعت فلوس باش ندخل لك ونتفرج
0: اكيد
1: ان شاء الله ما نعدوش نشوفوا حاجه كيما
0: قد يكون هنا فما ما نعرفش فوش هيئه التنظيم ولا الاداره اللي تعاملت معاه اسكو متفاهمين معاها كيكا ولا لا خاطر الناس راهي دافعه برشا فلوس معناها باش هو
1: ما شفتش انا توضيح حتى من عند الهيئه
0: اذا كان هو يخليهم معناها ويخرج اذا هنا تصور فما خسائر كبيره وفما ناس وقتها شفتها واقفين قالوا نحبوا ناخذوا فلوسنا معناها رجعونا فلوسنا كل ما نتصورش معناها العمليه باش تمشي في الوضع هذاك انا شفت برشا حفلات في العالم تصير برشا مناوشات ويجي فما مره شفت انا مثلا رابر امريكي قاعد يشوف في شكون قاعد يضرب في شكون دونك هو الدخل قالوا ما تضربوش واقف ولا شاف سيكوريتي قاعد يضرب في شكون قالوا سايبه وما تمسوش وكله دخل الامن الكل وفضها الحكايه ذيك وكمل غنى حتى على حساب الحفل معناها انت بريفيو تكمل من نص الليل تكمل ما نص الليل ما نعرفش 5:30 المهم ما تخليش العباد بالحق بك الاحساس هذاك الخايب خاطر مش حلو خاطر برشا ناس جايينو يحبوا يسمعوا اغنيات ويتفاعلوا معها سي ان شاء الله ما عادش تعاود الحكايه ذيك ان شاء الله نشوفوا بالحق عملية تنظيمية صحيحة بالقدام القدام في قادم الحفلات وقت نجيبوا فنان كبير برشا نجيبوا بالفم والملاء سينو زيدا كيف شفت أنا الفيديوهات والتحضيرات متاع العرض اللي منتظر زيدا في مهرجان بنزرة الدولي عرض وليدة الصالحي دونك تقريبا هذه آخر البروف وآخر التحضيرات بخيفو العرض اللي بيش يكون حقيقة من المنتظر أنه بيش يكون في مهرجان بنزرة الدولي برشا انتظارات كبيرة برشا خلقوا احنا التشويق لها العرض هذايا البخومي اوت ان شاء الله تلقى وليد الصالحي مهرجان بنزرة الدولي الدورة 43 وليد الصالحي والنوستالجي مع وليد الصالحي اغنية بعدوني اللي وقتها تقريبا في كل بلاصة تسمعها في كل نهج في كل ثنية وقتها ما كانش برشا تليفونات راني ما كنت كلام بيتر وناس كل معناها
1: تتعادل من عند بعضها تشري فيها باش يسمعوا من عند بعضها
0: اي بالحق والاغنية هذية قديشها بالحق ما تموتش والانرجي والاموسيون اللي فيها يسر محليها دونك باش تسمعوها اللايف نهار 1/2026 مهرجان بنزرة الدولي سينو هذه هو اكثر
1: سينو قبلهم عندكم إيهاب توفيقي من أو إيمان شريف في عرض الخروبة
0: جويليا أكيد زادة كيف من برشا عروض أنا قلت لك زادة لتخوا عنا زادة ديو قوي برشا ديو
1: شامي
0: ديو ومرعب نهار 2 أوت دونك شامي ومرتضى ونهار 4 أوت رامي عايش وغيرها من المواعيد اللي باش تكون حاضرة في مهرجان بنزرة الدولي وبقية المهرجانات وقدم معنا متواصلين معاكم هذه هي صيف على الموجة

اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم، ميرسي بوكو للناس الكل اللي سمعتنا وتابعتنا في برنامجكم صيف على الموجه. هكا كنوا وصلنا لنهايه برنامجنا لليوم. ميرسي بوكو رانيا ترابلسي، يعطيك الصحه، كنت معنا في برنامج صيف على الموجه، امنت مختلف الفقرات في برنامج صيف على الموجه. ديما الجو حاضر الحقيقه، ديما في العشويات الجو موجود، الضوء جارانتي. الحكم يعملي عندك دقيقه ميسالش، نزيد دقيقتي ميسالش، انا ديما مسموح لي، نعرف الضوء اخضر مسموح لي. دونك ميرسي رنوش، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو لكم انتوما الناس الكل. الجو، الموسيقى المزيانه، كل شيء ديما موجود في موجه واحده، موجه اذاعه اكسجين اف ام. ميرسي بوكو محمد امين عزيزي في الاخراج، اجمل تحيه تعوض في العوني، باي باي في لمنه.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: برد صيفك مع ناتيو، فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني، معك في الخدمة، في البوز، في الشارع ولا في البحر، بنا تخليك تقول ناتيو ناتيلي. بالطبيعة خير،
3: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تجي كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائله.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمه صرف العمله مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقه وامان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رون بوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
10: نفسنا مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرة سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و 40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين.
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ملعب
0: تريح، تجبد انفس اكسجين ونرجع. تريح، تجبد انفس اكسجين ونرجع.

0: Natio brrr, Natio brrr.
1: برر تسيفك مع ناتيو فريزو لبني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشراء ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر
1: ناتيلي بالطبيعة خير
3: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفو لاين 98 118 232
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: تحب تجي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك سيارة فاخرة وبافضل الاسعار الخدمة الجودة والثقة عنوانها بن سالم رنتال كار احجز وسيارتك تستنى فيك انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء احسن جودة وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زادا تلقاو عنا سكالوب اي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعه القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يا اخي شبيك متغشى هكا
8: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر
7: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
8: اما ديما نحتار شنو ناخو
7: سهله مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
8: إكرون سولير ب 19900
7: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
8: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات
9: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات اقوى المباريات الرياضيه احدث الافلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول الفا تلم العائلة
10: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708.
11: مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت أسعار التذاكر 20 دينار 25 دينار و40 دينار مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات كلمونا على 55 64
12: 36 43.
13: ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جلاسيت
1: جلاسيتا
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: اسنيع يعني وتابع الضمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخامي شوار من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيغ طوال دو غوفتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00-00.
5: سوبات ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبات ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بوجو سيتروين دي اس و بي. سوبات ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabat Sopa Distrigo et Rafko ou Bensih Al Karhabtek Wedouk. Ou Maham, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba Rasajbad. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي وكما تلقوا

0: قوعنا زادة برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشي دو بولي ماريني وزادة تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس اسكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان
2: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولاين 29-375-850

Radio Oxygène FM. Radio Oxygène FM.

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: غالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور.

0: إلكتريك ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتخ سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
1: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026 الثلاثاء 28 جويلية 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات. للحجز زوروا موقع تذكرتي بلانطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج جيني سيتي ليلا واكسجين افام. جرح الماضي بعد
2: عم يوجع. عايش وحدي بالريكة في خيري شري.
1: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جيني سيتي ليلا وأكسجين أفريقيا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشي تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: فسني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار، و40 دينار، مع تخفيض خاصة الجميع الميداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد، وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
7: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: بتصير.
1: تفضل.
2: اني بغرام المنى اني بدوب انسنى ولا حس يوم بيا قولوا الحبيب انا. اني بغرام المنى واني بدوب انسنى

0: 아주 그란주군.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك، وفر
1: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم السهرة الحدث مع نجم الأغنية التونسية رؤوف ماهر. وصوت الرومانسية النجم اللبناني وائل جسار. 28 جويلية 2026، الثلاثاء 28 جويلية 2026. الحمل أسعار التذاكر 40 دينار و60 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيات. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وعطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا وأكسجين أفام. جرح الماضي بعده عم يوجع.
0: عايش وحدي بالريكة في خيري شري
4: نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، فيلا وأوكسيجين أفلام.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، كونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك وديجنيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملشنا والحل LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. البانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيروبلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21-428-781، 99-985-283، 72-419-152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: سني مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 25 دينار و40 دينار، مع تخفيضات خاصة الجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية،
8: حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Nancy Pickett.
1: Radio Oxygène FM.

0: غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي.
1: راديو أكسجين FM.